0: شاركة. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مقامات الامتداد من الأفق إلى النور هو معرض للفنان التشكيلي رشيد شعرير، المعرض الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برواق زفير بإفران، يقدم تجربة تشكيلية وفكرية تستكشف آفاقا جديدة للحرف العربي، حيث يتجاوز وظيفته الخطية التقليدية ليغدو عنصرا بصريا نابضا بالحركة والمادة والضوء.
3: هذه المقامات هي واحد رحلة مستمرة كتبدأ من خط الأفق في علاقتي بالطبيعة في مجالها الجليدي، وتمتد نحو الحرف كعمل كحروفية، ثم تنتقل إلى خارج إطار اللوحة.
2: حفل افتتاح المعرض حظي بإقبال لافت خاصة من فئة الشباب وعشاق الفن الذين أشادوا بتفرد أعمال شعرير وقدرته على معالجة بنية الحرف بأسلوب مبتكر.
4: هذا المعرض هذا هو عبارة عن رجوع لواحد العمل كما تنقولوا على المدى البعيد اللي خدم عليه الفنان، عمل كما تنقولوا عميق، كاين عمل على الطبيعة، كاين عمل على الحرف العربي، كاين واحد الاشتغال كبير على الطريقه ديال العرض اللوحات.
5: هو اشتغل على المعلقات العشر وكيف كيتعتبر كفنان حروفي بالدرجه الاولى، جد متميز في ناحية التعبير، في اللون، في الشكل، في الاضاءه، في البحث ديال الفضاء التشكيلي بصفه عامه. هو كيجتهد، يعني كيجتهد انطلاقا من نقطه وكتكون مضيئه.
2: هذا المعرض هو رحلة فنية تثبت أن الحرف العربي حين يندمج مع الطبيعة ويتحرر في الفضاء يصبح لغة عالمية مفتوحة على اللانهائي والكوني. هذا وتتواصل فعاليات المعرض إلى غاية 31 من غشت المقبل.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ان يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
7: دونك فوالا بالنسبه للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا لي كليماتيزور يعني فيهم يعني اشياء اللي ما مزياناش، مضره للصحه، لا بو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار، رفخوادير لا ميزون اكسيتيرا، مي يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرين واحد الدرجه اللي مرتفعه، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
8: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات وفيهم ايجابيات، هي كاين بلايص اللي هما خصهم يتخدموا وفي بلايص ما خصكش تخدمهم.

0: بالنسبه لفحال هذه الوقيته هذه. راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل، الدار، كيكون مضمون، كيكون مضمون ومعروف، والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحه ديال الانسان، كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
1: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو. في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة التحكيم للدورة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي العربي، وتحت شعار الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي العربي بشرط توظيفه لخدمة التنمية الشاملة مع الحفاظ على دور الإعلام في ترسيخ الهوية والثقافة العربية.
2: هذه الدورة، الدورة العاشرة، النسخة الثانية منها، مخصصة بطبيعة الحال لاجتماع لجنة التحكيم، والموضوع كما تعلمون هو مخصص للذكاء الاصطناعي، الفرص والتحديات. الآن دخلنا في جيل جديد من القضايا تهم التنمية المستدامة، تهم إعلام القرب، إعلام الأزمات، وبالتحديد كذلك الإعلام الرقمي.
1: هذه الدورة الاستثنائية سجلت إقبالا غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2016، حيث استقبلت الأمانة الفنية 154 ترشيحا، تصدرتها فئة الإعلام الرقمي، تلتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.
3: الجائزة ما شاء الله للسنة العاشرة على التوالي أخذت زخم إعلامي جيد من خلال المشاركات اللي انعكست عليها من الأعمال المقدمة، حيث أنها في هذا العام وصلت إلى 154 عمل متنوعة ومتفاوتة من الأعمال الإعلامية، سواء الأعمال اللي هي التلفزيونية أو الورقية.
4: مبادرة إطلاق جائزة التميز العربي للإعلام العربي هي في حد ذاتها مبادرة جيدة جدا، لأنها على الأقل تجعل من الصحفيين أو الإعلاميين العرب أنهم يواكبوا المستجدات العربية، والتي من خلالها نحاول تجميع الرأي العام العربي حول قضايا متنوعة.
1: وأمام هذا الزخم تقع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية كبرى لاختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة تعتمد المهنية والشفافية، لتكريس الجائزة كمنصة حقيقية لتكريم الكفاءات والإبداع الإعلامي في العالم العربي. ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون سيدي ملوك تشكل نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة، حيث أكدت رئيسة التعاونية أن الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكل تحولا حاسما في مسار مشروعها.
7: التعاونية تأسست في أواخر 2024،
5: في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية. مشيت جمعت الأوراق ديالي عقد الكراء مهم كاع داكشي اللي كيطلب الملف. دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية والحمد لله عيطولي ودوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الاول كنت غير بوحدي دابا معايا اربعة الاعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا. معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل يعني كيساعدني في التوصيل ديال المنتوج.
7: هاد التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.28 مليون ديال الدرهم.
6: وبفضل دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تمكنت العديد من التعاونيات باقليم توريرت من تحسين ظروف الانتاج وتعزيز حكامتها والولوج الى اسواق جديده وتطوير قدراتها في مجال التسويق. هذا وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات فضلا عن الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: برباط، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد الطالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولاسيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية. غيم راديو.
8: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية في الرباط. في بنين افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بكوتونو. المغرب والسنغال موضوع معرض فوتوغرافي بدكار يوثق لتاريخ مشترك ومصير قيد التكوين. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من العاصمة الرباط. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية ينظمها مركز السياسات من أجل جنوب الجديد بمشاركة أزيد من 200 خبير وصانع قرار من 40 دولة لبحث سبل تحويل التحديات المناخية والرقمية إلى رافعات للتنمية المستدامة في القارة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين زكراوي.
11: هذه هي الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية، فضلا عن السياسات العمومية التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى رافعات للتنمية المستدامة. وبالمناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العناوية أن العام الجاري يطرح تحديات معقدة للاقتصاد الأفريقية، لا سيما مع ضغوط الميزانية وعودة التضخم، مشددا على ضرورة بلورة سياسات عمومية تتلائم مع التحولات الجارية بناء على البحث العلمي والبيانات ومواكبة صناع القرار في مجالات الصحة والتعليم. وفي قراءة لمتطلبات النمو، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الثقة في القدرات الذاتية والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات أفريقيا إلى فرص ملموسة، مستشهدا بالتجربة المغربية في البنيات اللوجستية التي مكنت من ازدهار صناعة السيارات كقطاع تصدير أولي.
10: اللحظة إلى كوتونو. برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين، انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الاستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الرامية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. باقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
12: بمشاركة وفود وازنة، يمثل اجتماع كوتونو مرحلة جديدة في مسار تفعيل الرؤية الملكية لفائدة الفضاء الأفريقي الأطلسي. وبالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز جائزة الاندماج الأفريقي المنشود. السيد بوريطة أبرز أن أزمة مضيق هرمز سنة 2026 وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد كشفت حدود الآليات الدولية، وتؤكد مسؤولية الدول الأفريقية الأطلسية في الإسهام الفاعل في الحكامة الدولية للممرات البحرية. وفي هذا السياق سلط الوزير الضوء على المبادرات الملكية الرائدة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي والمبادرة الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. من جانبهم أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددين التزامهم بجعل المنطقة فضاء للتعاون والرفاه المشترك.
10: ختام جولتنا الإفريقية من دكار، حيث شكل موضوع المغرب السنغال تاريخ مشترك مصير قيد التكوين، محور معرض منظم بالعاصمة السنغالية دكار بمبادرة من السفارة المغربية وبالشراكة مع يومية لوسولاي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. السفارة المغربية في السنغال ذكرت في بلاغها أن المعرض يستعرض من خلال مجموعة صور فريدة من الأرشيف المراحل الرئيسية للعلاقة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة، مسلطا الضوء على الزيارات الرسمية واللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل شراكة ترتكز على الثقة والوفاء والتضامن. كما تشمل هذه التظاهرة ندوة علمية لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والأفاق المستقبلية لهذه الشراكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
13: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
14: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة، ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
13: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
15: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني من الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبع هذا المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
13: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
8: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات لتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا لتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
16: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس النواب أنه تم تعميم نشرات اليقظة لتشمل جميع الجماعات الترابية بالمملكة في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية. وأوضح السيد بركة في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية أن نشرات اليقظة أصبحت تغطي جميع الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، مضيفا أن الوزارة عززت أيضا شبكة الرصد الجوي من خلال أزيد من 200 محطة رصد أوتوماتيكية. وأضاف الوزير أنه تم تقليص الأفق الزمني للتوقعات الجوية الموجهة للعموم من 7 أيام إلى 3 أيام، مع تمديد فترة الإنذار المبكر من 24 ساعة إلى 36 ساعة، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يتوصلون يوميا بالتوقعات الجوية عبر رسائل نصية قصيرة. وفي السياق ذاته أبرز سيد بركة أن الوزارة أطلقت المنصة الرقمية Vigilance.ma التي توفر النشرات الإنذارية الموسعة وخرائط اليقظة الخاصة بالمخاطر، كما تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل نظام لإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين الموجودين في المناطق المهددة بهدف تعزيز الوقاية وحماية الأرواح. كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إحداث وكالة للأرصاد الجوية ووكالة متخصصة في المناخ من أجل تعزيز جاهزية المملكة وتوفير المعطيات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخية.
16: أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
17: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرد الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم أسفي.
18: هذه التعاونية أسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل، وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروا هذه التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
17: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدرة للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
20: خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة المنظمة بالرباط تحت شعار التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة، أكد وسيط المملكة حسن طارق أن رسالة مؤسسة الوسيط تتجاوز معالجة التظلمات الفردية لتندرج ضمن مشروع وطني متكامل يروم جعل الإدارة أكثر إنصاتا.
21: هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار احتفائنا بسنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، وهو الاحتفاء الذي جاء بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار يوم 9 دجنبير كيوم وطني للوساطة المرفقية.
20: برنامج هذه الدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة يتميز بمناقشة عدة مواضيع، منها الاختصاصات والأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة ومهام واختصاصات شعبة الدراسات والتتبع والتحليل، مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، ومسطرة تتبع تنفيذ التوصيات، وتقنيات صياغة المراسلات ومخرجات الوساطة، ومهام واختصاصات المندوبيات الجهوية. ريم راديو. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حلبات المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط عادت لتشهد من جديد أجواء التنافس الرياضي الراقي مع انطلاق فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. التظاهرة التي تمتد إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تشهد مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من كافة الفئات، سيتنافسون على ألقاب بطولات المغرب في رياضة القفز على الحواجز والترويض، وسيبلغ هذا الحدث ذروته يوم الأحد 19 من يوليوز بإجراء منافساتين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقات التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار. وإلى جانب هذه المواعيد الكبرى يتميز أسبوع الفرس ببرنامج رياضي غني وشامل يعكس الاهتمام بكافة الفئات والمستويات، فالمنافسات لا تقتصر على فئة الكبار فقط بل تشمل بطولات الأندية وبطولات الأولمبياد الخاص المغربي والبطولات العسكرية وصولا إلى منافسات البوني المخصصة للبراعم والناشئين. برمجة متنوعة تجعل من أسبوع الفرس محفلا رياضيا بامتياز ومشتلا حقيقيا لاكتشاف وصقل المواهب التي ستحمل مشعل الفروسية المغربية مستقبلا.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
6: على مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني في إشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا محطة بارزة في هذا المسار بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركات والمشاركين وأهم القضايا التي تمت مناقشتها في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وفي هذا السياق أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع على القضية الوطنية حيث تم التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
5: رئيس مجلس المستشارين أضاف بهذه المناسبة أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الأفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد بولد الرشيد أن هذه الدورة تعد الأولى التي فاق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين. خلال تقديم حصيلة العمل التشريعي للمجلس، أضاف السيد ولد الرشيد أن هذا التحول يأتي في إطار الالتزام الجماعي لمكونات مجلس المستشارين بالبت في المبادرات التشريعية لأعضاء مجلسي البرلمان وخلق دينامية حقيقية تروم تثمين هذه المبادرة وتشجيعها.
6: النصوص الموافق عليها خلال هذه الدورة حملت معها إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، تعلقت على وجه خاص بإصلاح قطاع المؤسسات العمومية، لا سيما عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة بما فيها الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، إضافة إلى الوكالة الجهوية للتنمية في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، وكذا إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى جانب تحيين القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
5: هذا وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 10 جلسات عامة تشريعية تمت خلالها مناقشة والتصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية. كما سجل أن مجلس المستشارين بلغ بهذه الحصيلة رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة منذ إحداثه.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة محور لقاء تواصلي نظم بمقر عمالة إقليم خريبكا، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات الرامي إلى إبراز مساهمة النسيج التعاوني في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا الذي ترأس أشغال هذه اللقاء أبرز الأهمية البالغة للتعاونيات باعتبارها رافعة للتنمية ومدخلا أساسيا لدعم دينامية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإقليم.
6: نؤكد اليوم على أن التعاونيات تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية محلية من خلال خلق فرص الشغل وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي. في هذا الإطار تتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما فيها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم خريبكا على دعمها المتواصل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وكذلك تمويل المشاريع المدرة للدخل مما يساهم في تحسين مستوى المستفيدين وترسيخ تنمية مستدامة وشاملة. ويعتبر الاحتفال هذا اليوم مناسبة لتتمين مجهودات الشركاء والفاعلين وكذلك تجديد التزامنا بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
7: يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات كعرفان واعتراف بأهمية القطاع التعاوني ومدى استجابته لتطوير تطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي لحاملي أفكار مشاريع تعاونية. من طبيعة الحال والأهداف فالاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هو مناسبة من طبيعة الحال لتقديم الحصيلة والتحديات التي يواجهها القطاع التعاوني. فالقطاع التعاوني يساهم بشكل كبير في تطوير النسيج الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق الثروة وكذلك العمل على تطوير النساء النسيج الاقتصادي والمساهمة في التسويق المجال الترابي للمنطقة وكذلك المساهمة في تتمين المنتوجات المجالية.
5: هذا وتميز اللقاء بتقديم عروض مفصلة سلطت الضوء على المجهودات المبذولة لتأطير ومواكبة وتثمين المبادرات التعاونية خدمة للتنمية المستدامة بأبعادها المجالية والإنسانية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
3: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقنة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
8: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بعد منافسات اتسمت بالحماس، توج نادي النور ببن سليمان في فئة الرجال والنادي الملكي سوق السبس في فئة السيدات بلقب كأس العرش للتايكواندو برسم الموسم الرياضي 2025-2026 التي احتضنتها القاعة المغطاة بقلعة سراغنة تزامنا مع النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للشرطة.
9: كانوا ماتشات صعيبين، كان المستوى، ولكن الحمد لله ربي وفقنا بفضل القتاليه ديال الدراري، بفضل المجهودات ديال الدراري في الفريق قدرنا اننا نتحصلوا على الميداليه الذهبيه في كاس العرش اللي كانت هي الاولى على التاريخ في الجمعيه ديال نور بن سليمان.
10: فرحانين بزاف بالفوز هذا اللقب، ومشي اول مره وانما المره الثالثه على التوالي، والحمد لله تقاتلنا على هذا اللقب بجديه.
4: حفل تسليم الكؤوس والميداليات جرى بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة سمير اليزيدي وسفير جمهورية كوريا بالمغرب يون يون جين ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إدريس الهلالي وممثل الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة ومسؤولين أمنيين وكذا شخصيات أخرى.
11: الجامعة الملكية المغربية تنسيق مع عمالة قلعة سراغنة تنظم هذا الكأس الغالي على الجميع، وكذلك البطولة الثالثة للشرطة تنسيق مع الجمعية ديال الشرطة اللي عرفت واحد النجاح كبير. كما تشوف القاعة مملوءة، المشاركين جاءوا من جميع أنحاء المملكة المغربية، فلهذا واحد افتخار للرياضة الوطنية وبصفة عامة وبصفة خاصة لرياضة التايكواندو.
4: هذه التظاهرة تأتي في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وكذا في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجامعة المتعلق بالأنشطة الوطنية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
2: ريم راديو
0: ذاكرة المونديال أهداف لا تنسى
3: لا تنسى
0: مباريات حدثت الأنفاس

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمه وقاد منتخب بلاده التتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل فرانسيسكو دو سانتوس المعروف باسم غاريتشا تزاد في البرازيل وهو كيعاني من تشوهات في الساقين، وكانت رجل قصر من الأخرى. حتى الأطباء اعتقدوا أنه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غاريتشا كانت عنده موهبة خارقة وما استسلمش للكلام اللي كيتقال عليه. بالموهبة دياله والمراوغات اللي كانت كتحير المدافعين، ولا واحد من أفضل لاعبين في العالم. جات اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1962 بعد إصابة ديال بيلي النجم الأول البرازيل أنذاك. أعتقد الجميع أن منتخب سيليسا وغيضية لقد هنا غيظهر غاريتشا. سجل هدفين ضد إنجلترا في ربع النهائي، وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي. وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وخدات الكاس. نشوفكم

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس النواب أنه تم تعميم نشرات اليقظة لتشمل جميع الجماعات الترابية بالمملكة في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية. وأوضح السيد بركة في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية أن نشرات اليقظة أصبحت تغطي جميع الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، مضيفا أن الوزارة عززت أيضا شبكة الرصد الجوي من خلال أزيد من 200 محطة رصد أوتوماتيكية. وأضاف الوزير أنه تم تقليص الأفق الزمني للتوقعات الجوية الموجهة للعموم من 7 أيام إلى 3 أيام، مع تمديد فترة الإنذار المبكر من 24 ساعة إلى 36 ساعة، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يتوصلون يوميا بالتوقعات الجوية عبر رسائل نصية قصيرة. وفي السياق ذاته أبرز سيد بركة أن الوزارة أطلقت المنصة الرقمية vigilance.ma التي توفر النشرات الإنذارية الموسعة وخرائط اليقظة الخاصة بالمخاطر، كما تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل نظام لإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين الموجودين في المناطق المهددة بهدف تعزيز الوقاية وحماية الأرواح. كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إحداث وكالة للأرصاد الجوية ووكالة متخصصة في المناخ من أجل تعزيز جاهزية المملكة وتوفير المعطيات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونيات. وتشكل تعاونية زركشة للفن الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
6: فضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا بفضل المبادرة الوطنية، رحنا خدنا الآلات ديالنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجرة توسع وغادي وكيتوسع، والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي نحققوا فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية ركات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. احنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
5: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
7: معيشين بها الحمد لله، معيشة عائلات اللهم بارك.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفصول اللي كتشهد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستهلاك عند مختلف فئات المجتمع، حيث كتزاد حاجيات الأسر وكتوسع نفقاتها بالمقارنة باقي فصول السنة، وكترجع هذه المسألة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي كتجعل هذا الفصل مرتبط بالسفر والترفيه والعطل والمناسبات العائلية، وهذا كيؤدي في الكثير من الأحيان لاستنزاف ميزانيات الأفراد. والصيف كيتميز بارتفاع درجات الحرارة، الأمر اللي كيفرض على الأسر زيادة استهلاكها للعديد من السلع والخدمات. فالحاجة للتبريد باستعمال المكيفات والمراوح والثلاجات كتؤدي لارتفاع فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، وكيزاد أيضا استهلاك المياه بسبب كثرة الاستحمام وسقي الحدائق وتنظيف المنازل. إلى جانب ذلك كترتفع معدلات شراء المشروبات الباردة اللي كتشهد أحيانا زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها. ومن بين أهم الأسباب اللي كتؤدي أيضا لزيادة الاستهلاك هي العطلة السنوية. فالكثير من الأسر بعد سنة طويلة من العمل والدراسة كتمشي للسفر وقضاء العطلة في المدن الساحلية أو المناطق الجبلية أو مناطق أخرى سياحية، إلا أن تكاليف التنقل والإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية كتكون غالبا مرتفعة في هذه الفترة بسبب زيادة الطلب عليها. هذا الأمر كيجعل الأسر كتنفق مبالغ كبيرة تقدر في بعض الأحيان تجاوز قدراتها المالية، وفي بعض الحالات كتلجأ أسر للاقتراض أو استعمال المدخرات ديالها لتغطية هذه المصاريف، وهذا كيأثر على توازنها المالي في الأشهر اللاحقة. وكيشهد فصل الصيف أيضا تنظيم العديد من المناسبات الاجتماعية بحال الأعراس وحفلات الخطوبة والختان واللقاءات العائلية، وكتحرص الأسر على المشاركة في هذه المناسبات أو تنظيمها، الأمر اللي كيستدعي مصاريف إضافية كتعلق بالملابس والهدايا والولائم والتنقل وغيرها. وفي مجتمعنا كيعطيو أغلبية الأفراد أهمية كبيرة للمظاهر الاجتماعية، لذلك يقدر يتحول الإنفاق في هذه المناسبات لنوع من التنافس غير المعلن بين الأفراد والأسر، وهذا كيؤدي طبعا لتبذير الأموال وتجاوز حدود الحاجة الحقيقية. أيضا كتلعب الإعلانات التجارية دور مهم في تشجيع الاستهلاك خلال فصل الصيف، فالشركات والمؤسسات التجارية كتستغل هذه الفترة للترويج المختلف المنتجات والخدمات المرتبطة بالعطلة والترفيه والموضة، وكتغري هذه الإعلانات المستهلكين بعروض وتخفيضات كتبان جذابة، لكنها كتنجح في دفع الكثير من المواطنين لاقتناء أشياء يقدروا ما يكونوش في حاجة فعلية لها. كما أن انتشار صور الرحلات الفاخرة وإعلانات المطاعم والأنشطة الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي كيخلق عند بعض المواطنين الرغبة للذهاب لها، ومجاراة أنماط استهلاك ربما ما كتناسبش إمكانياتهم المادية، وهذا سلوك غلط. ومن الآثار السلبية لارتفاع وتيرة الاستهلاك في الصيف تراجع القدرة الادخارية للأسر، فالإنفاق المفرط خلال هذه الفترة كيقلل من فرص توفير المال لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي مثلا أو بعض الطوارئ أو الاستثمار في مشاريع مستقبلية. كما أن بعض الأسر كتلقى نفسها مضطرة لتقليص نفقة

الأساسية بعد ما كينتهي الصيف من أجل تعويض العجز المالي اللي كينتج على المصاريف المرتفعة، وهذا كيؤدي طبعا لضغوط نفسية ومالية واجتماعية على رب الأسرة. على المستوى الاقتصادي كيساهم الاستهلاك الصيفي في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وهو أمر إيجابي من حيث دعم الاقتصاد وخلق فرص للعمل وزيادة مداخل العديد من القطاعات، إلا أن هذا الجانب الإيجابي ما خصوش يحجب ضرورة ترشيد الإنفاق الفردي والأسري، لأن الاستهلاك غير المدروس يقدر يتحول لمصدر للمشاكل المالية بدل ما يكون وسيلة لتحقيق الراحة والاستمتاع بالعطلة. ولتقليل من تأثير الاستهلاك الصيفي على ميزانية الأسرة، من الضروري اعتماد ثقافة التخطيط المالي المسبق، لأن الكل كيعرف موعد العطلة، لذلك إعداد ميزانية خاصة بفصل الصيف ضرورية لتحديد النفقات المتوقعة وتوزيع الموارد المالية بطريقة عقلانية، مع إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية وتجنب بتاتا المشتريات العشوائية اللي كتفرضها الرغبات الآنية أو الضغوط الاجتماعية. ويستحسن أيضا الاستفادة من العروض المناسبة بدون الوقوع في فخ الاستهلاك المفرط من خلال اتباع الإعلانات الغير معقولة، مع تشجيع أفراد الأسرة على تبني سلوكيات اقتصادية مسؤولة كتقوم على الاعتدال والوعي والتضامن، حتى ما يحملوش رب الأسرة مصاريف فوق الطاقة دياله. فالتربية على الاستهلاك الرشيد والتوعية بأهمية التدبير الجيد للموارد المالية أمور صبحات ضرورية في ظل التحولات اللي كيعرفها المجتمع. فارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال الصيف ظاهرة طبيعية كترتبط بخصوصيات هذا الفصل والمتطلبات دياله وباللي كيرافقه من أنشطة ومناسبات، لكن هذه الزيادة تقدر تحول لعبء مالي كيرهق الأفراد وكيستنزف مدخراتهم إذا ما تمش إدارتها بحكمة وتوازن بين تلبية الحاجيات والاستمتاع بعطلة الصيف وبين المحافظة على الاستقرار المالي للأسرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة المنظمة بالرباط تحت شعار التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة، أكد وسيط المملكة حسن طارق أن رسالة مؤسسة الوسيط تتجاوز معالجة التظلمات الفردية لتندرج ضمن مشروع وطني متكامل يروم جعل الإدارة أكثر إنصاتا.
2: هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار احتفائنا بسنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، وهو الاحتفاء الذي جاء بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار يوم 9 دجنبير كيوم وطني للوساطة المرفقية.
1: برنامج هذه الدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة يتميز بمناقشة عدة مواضيع، منها الاختصاصات والأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة ومهام واختصاصات شعبة الدراسات والتتبع والتحليل، مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، ومسطرة تتبع تنفيذ التوصيات، وتقنيات صياغة المراسلات ومخرجات الوساطة، ومهام اختصاصات المندوبيات الجهوية.
0: ريم راديو.
3: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة التحكيم للدورة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي العربي، وتحت شعار الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي العربي بشرط توظيفه لخدمة التنمية الشاملة مع الحفاظ على دور الإعلام في ترسيخ الهوية والثقافة العربية.
5: هذه الدورة العاشرة، النسخة الثانية منها، مخصصة بطبيعة الحال لاجتماع لجنة التحكيم، والموضوع كما تعلمون هو مخصص للذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات. الآن دخلنا في جيل جديد من القضايا، تهم التنمية المستدامة، تهم إعلام القرب، إعلام الأزمات، وبالتحديد كذلك الإعلام الرقمي.
4: هذه الدورة الاستثنائية سجلت إقبالا غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2016، حيث استقبلت الأمانة الفنية 154 ترشيحا، تصدرتها فئة الإعلام الرقمي، تلتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.
6: الجائزة ما شاء الله للسنة العاشرة على التوالي أخذت زخم إعلامي جيد من خلال المشاركات اللي انعكست عليها من الأعمال المقدمة، حيث أنها في هذا العام وصلت إلى 154 عمل متنوعة ومتفاوتة من الأعمال الإعلامية، سواء الأعمال اللي هي التلفزيونية أو الورقية.
7: مبادرة إطلاق جائزة التميز العربي للإعلام العربي هي في حد ذاتها مبادرة جيدة جدا، لأنها على الأقل تجعل من الصحفيين أو الإعلاميين العرب أنهم يواكبوا المستجدات العربية التي من خلالها نحاول تجميع رأي العام العربي حول قضايا متنوعة.
4: وأمام هذا الزخم تقع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية كبرى لاختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة تعتمد المهنية والشفافية، لتكريس الجائزة كمنصة حقيقية لتكريم الكفاءات والإبداع الإعلامي في العالم العربي.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
10: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
9: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش 4,700,000 ليلة مبيت عندما تم شهر أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وحسب معطيات لمرصد السياحة تمثل مراكش 34% من عدد ليالي المبيت المسجلة على المستوى الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمدينة الحمراء بلغ 70% عندما تم أبريل الماضي، مسجلا استقرارا إجماليا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحدها سجلت هذه المؤسسات أزيد من 1,000,000 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع معدل ملء وصل إلى 79%. وعلى الصعيد الوطني سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة حوالي 14,000,000 ليلة مبيت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2026 بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما وصل معدل الملء إلى 55% بارتفاع بنقطة واحدة.
0: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: برباط أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد الطالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولا سيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
14: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
14: الخبر من المصدر.
16: بعد منافسات اتسمت بالحماس، توج نادي النور ببن سليمان في فئة الرجال والنادي الملكي سوق السبس في فئة السيدات بلقب كأس العرش للتايكواندو برسم الموسم الرياضي 2025-2026 التي احتضنتها القاعة المغطاة بقلعة سراغنة تزامنا مع النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للشرطة.
17: كانوا ماتشات صعيبين، كان المستوى، ولكن الحمد لله ربي وفقنا بفضل القتالية ديال الدراري، بفضل المجهودات ديال الدراري في الفريق، قدرنا أننا نتحصلوا على الميدالية الذهبية في كأس العرش اللي كانت هي الأولى على التاريخ في الجمعية ديال نور بن سليمان.
18: فرحانين بزاف بالفوز هذا اللقب، ومشي أول مرة وإنما المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله تقاتلنا على هذا اللقب بجدية.
16: حفل تسليم الكؤوس والميداليات جرى بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة سمير اليزيدي وسفير جمهورية كوريا بالمغرب يون يون جين ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إدريس الهلالي وممثل الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة ومسؤولين أمنيين وكذا شخصيات أخرى.
19: الجامعة الملكية المغربية تنسيق مع عمالة قلعة سراغنة تنظم هذا الكأس الغالي على الجميع، وكذلك البطولة الثالثة للشرطة تنسيق مع الجمعية ديال الشرطة اللي عرفت واحد النجاح كبير. كما تشوف القاعة مملوءة، المشاركين جاءوا من جميع أنحاء المملكة المغربية، فلهذا واحد افتخار للرياضة الوطنية وبصفة عامة وبصفة خاصة لرياضة التايكواندو.
16: هذه التظاهرة تأتي في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وكذا في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجامعة المتعلق بالأنشطة الوطنية.
0: ريم راديو.
14: ريم راديو. الخبر من المصدر.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
21: وسط حركات رياضية متقنة وتفاعل لافت، احتضنت مدينة وجدة فعالية النسخة الثالثة من برنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة، وذلك بمبادرة من نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد. اليوم الختامي لهذه التظاهرة تميز بتنظيم دوري للفتيات في كرة اليد، جمع فرق الإناث لفئتي أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة التابعة لنادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي ونظيرتها من نادي كان الفرنسي.
22: اندرج الدوري في إطار الأسبوع تكويني وتدريبي اللي قمنا به، وهذه في نسخته الثالثة. فتيات ديالنا هاد السنة كانوا محظوظات يعني باستضافتهم للفريق الفرنسي ليس كان مونديو اللي عبر على الرغبة ديالو، يعني هاد السنة دزنا النسخة الدولية، لأن كما لا يخفى عليكم أن هاد النسخة الثالثة كانت واحد تتويج لواحد المسار ديال التكوينات اللي كانوا ما بيننا وبين الفريق كان.
21: هذا الحدث الرياضي والتربوي يروم تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. هذه الدورة التكوينية المشتركة تروم بالأساس تبادل الخبرات الرياضية وتعزيز التقارب الثقافي بين الناديين. نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد الذي يضم حاليا أكثر من 300 ممارسة يعد نموذجا للرياضة النسوية بالمغرب لكونه مخصصا حصريا للإناث، حيث يسهر على التكوين المستمر للفتيات ابتداء من سن الثامنة مع التزامه بتعزيز قيم المساواة وتيسير الولوج إلى الممارسة الرياضية.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
14: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن هذه الدورة تعد الأولى التي فاق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين. خلال تقديم حصيلة العمل التشريعي للمجلس، أضاف السيد ولد الرشيد أن هذا التحول يأتي في إطار الالتزام الجماعي لمكونات مجلس المستشارين بالبت في المبادرات التشريعية لأعضاء مجلسي البرلمان وخلق دينامية حقيقية تروم تثمين هذه المبادرة وتشجيعها.
24: النصوص الموافق عليها خلال هذه الدورة حملت معها إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، تعلقت على وجه خاص بإصلاح قطاع المؤسسات العمومية لا سيما عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة، بما فيها الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، إضافة إلى الوكالة الجهوية للتنمية في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، وكذا إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى جانب تحيين القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
23: هذا وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 10 جلسات عامة تشريعية تمت خلالها مناقشة والتصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية. كما سجل أن مجلس المستشارين بلغ بهذه الحصيلة رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة منذ إحداثه.
0: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
24: على مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني في إشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا محطة بارزة في هذا المسار، بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركات والمشاركين وأهم القضايا التي تمت مناقشتها في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وفي هذا السياق أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع على القضية الوطنية، حيث تم التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
23: رئيس مجلس المستشارين أضاف بهذه المناسبة أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.
14: أخبار المغرب والعالم.
15: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: الأخبار المغربية.
1: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملية المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. تعاونية أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون سيدي ملوك تشكل نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة، حيث أكدت رئيسة التعاونية أن الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكل تحولا حاسما في مسار مشروعها.
2: التعاونية تأسست في أواخر 2024. في الأول كنت كنخدم غير في الدار لي كوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، مشيت جمعت الأوراق ديالي، عقد الكراء مهم، قاعد داكشي اللي كيطلب الملف، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي ودوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، يعني كيساعدني في التوصيل ديال المنتوج.
3: هذا التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا، يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقة خلال هذه المرحلة على عدد 34 مشروع بلغت الكلفة الإجمالية لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.28 مليون ديال الدرهم.
1: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنت العديد من التعاونيات بإقليم توريرت من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. هذا وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، فضلا عن الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرد الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم أسفي.
6: التعاونية تأسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، 5 النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز، كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانضة، كاين اللي كدير الماكينه كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكره اننا نديروا هذا التعاوني ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونسات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اعلان بالاستفاده من واحد الدعم، ارتئينا اننا ندفعوا لي تحنايا، ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
5: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي، من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدير للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
9: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6% وداخل وادي الذهب بنسبة 7% وسوس ماسا ب 6.8% ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهة الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
8: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024 ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
11: حلبات المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط عادت لتشهد من جديد أجواء التنافس الرياضي الراقي مع انطلاق فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. التظاهرة التي تمتد إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تشهد مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من كافة الفئات، سيتنافسون على ألقاب بطولات المغرب في رياضة القفز على الحواجز والترويض، وسيبلغ هذا الحدث ذروته يوم الأحد 19 من يوليوز بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقات التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار. وإلى جانب هذه المواعيد الكبرى يتميز أسبوع الفرس ببرنامج رياضي غني وشامل يعكس الاهتمام بكافة الفئات والمستويات، فالمنافسات لا تقتصر على فئة الكبار فقط بل تشمل بطولات الأندية وبطولات الأولمبياد الخاص المغربي والبطولات العسكرية وصولا إلى منافسات البوني المخصصة للبراعم والناشئين. برمجة متنوعة تجعل من أسبوع الفرس محفلا رياضيا بامتياز ومشتلا حقيقيا لاكتشاف وصقل المواهب التي ستحمل مشعل الفروسية المغربية مستقبلا.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
14: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للمواطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
13: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
15: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني بمدينة الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبعوا هذه المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
13: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو.
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
16: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الأفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي مستدامة، كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
18: لا تنسى،
12: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
19: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمهم وقاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل فرانسيسكو دو سانتوس المعروف باسم غارينشا زاد في البرازيل وهو كيعاني من تشوهات في الساقين، وكانت رجل قصر من الأخرى. حتى الأطباء اعتقدوا أنه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غارينشا كانت عنده موهبة خارقة وما استسلمش للكلام اللي كيتقال عليه. بالموهبة دياله والمراوغات اللي كانت كتحير المدافعين، ولا واحد من أفضل لاعبين في العالم. جات اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1962 بعد إصابة ديال بيليه النجم الأول البرازيل أنذاك. أعتقد الجميع أن منتخب سليسا وغيضية لقد هنا غيظهر غارينشا، سجل هدفين ضد إنجلترا في ربع النهائي وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي. وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وخدات الكاس. نشوفكم

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: محطات ثقافية، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من طنجة حيث تنظم مؤسسة المهرجان المتوسط للثقافة الأمازيغية الدور 20 لمهرجان تيويزا من 25 يوليوز إلى غاية 26 منه. ذكرت مؤسسة المهرجان في بلاغ صحفي بأن مهرجان تيويزا ببلوغ دورته 20 يواصل ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز المواعيد الثقافية السنوية بالمغرب، حيث يجمع نخبة من المفكرين والباحثين والأدباء والفنانين والإعلاميين من المغرب ومن مختلف الدول، ويوفر فضاء مفتوح للحوار حول القضايا الفكرية والثقافية والإنسانية الراهنة بما يعزز قيم التعدد والانفتاح والتعايش. إلى إقليم فيجيغا، تنظم مؤسسة الكرامة للتنمية الاجتماعية من 21 إلى 25 يوليوز الجاري بتندرارا النسخة السادسة من مهرجان الرحال مجال بنيجيل تحت شعار النهوض بتراث بنيجيل رافعة للتنمية المجالية. بلاغ للمؤسسة أفاد بأن هذه التظاهرة الثقافية والثراثية المنظمة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وبدعم من وزارة الثقافة وغرفة الصناعة التقليدية بوجدة وعمل تقرير في جيج وجماعة تندرارا بشراكة مع مختلف المتدخلين والفاعلين المحليين تأتي في إطار العناية بالموروث الثقافي اللامادي لمجال بنيجيل. تمت فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق منذ 29 يونيو الماضي لفائدة 1700 تلميذة وتلميذ مهددين بالانقطاع عن الدراسة موزعين على 27 ثانوية إعدادية بمختلف أقاليم الجهة. شكل البرنامج فضاء تربوي لتقديم حصص للدعم خاصة في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تروم تعزيز فرص النجاح الدراسي وتقوية دافعية التلاميذ والحد من ظاهرة الهدر المدرسي تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة المنظمة بالرباط تحت شعار التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة، أكد وسيط المملكة حسن طارق أن رسالة مؤسسة الوسيط تتجاوز معالجة التظلمات الفردية لتندرج ضمن مشروع وطني متكامل يروم جعل الإدارة أكثر إنصاتا.
6: هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار احتفائنا بسنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، وهو الاحتفاء الذي جاء بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار يوم 9 دجنبير كيوم وطني للوساطة المرفقية.
5: برنامج هذه الدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة يتميز بمناقشة عدة مواضيع، منها الاختصاصات والأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة ومهام واختصاصات شعبة الدراسات والتتبع والتحليل، مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، ومسطرة تتبع تنفيذ التوصيات، وتقنيات صياغة المراسلات ومخرجات الوساطة، ومهام واختصاصات المندوبيات الجهوية.
3: من خزائن

0: العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونيات. وتشكل تعاونية زركشة للفن الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
4: فضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا بفضل المبادرة الوطنية رحنا خدنا الآلات ديالنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجال راه توسع وغادي وكيتوسع، والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي وكنحقوا فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية راكات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. حنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
3: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
5: عايشين بها الحمد لله معيشة عائلة، اللهم بارك، الله يزيد، الله يسخر ويوسع إن شاء الله. تنتمنوا توسع وتكبر المشروع.
6: السلام عليكم، سميتي زينب، لقيت على الدراسة وجيت للتعاونية باش نتعلم شوية ونقدم من راسي وباش نعتمد على راسي إن شاء الله.
3: وتكمن القيمة المضافة للتعاونية في الحفاظ على جودة المنتوجات إلى جانب الابتكار المستمر وتطوير تصاميم تواكب متطلبات السوق مع التشبث بأصالة الحرف التقليدية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: برباط، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد الطالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولا سيما مبادرات

0: مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
1: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة المنظمة بالرباط تحت شعار التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة، أكد وسيط المملكة حسن طارق أن رسالة مؤسسة الوسيط تتجاوز معالجة التظلمات الفردية لتندرج ضمن مشروع وطني متكامل يروم جعل الإدارة أكثر إنصاتا.
2: هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار احتفائنا بسنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، وهو الاحتفاء الذي جاء بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار يوم 9 دجنبير كيوم وطني للوساطة المرفقية.
1: برنامج هذه الدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة يتميز بمناقشة عدة مواضيع، منها الاختصاصات والأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة ومهام واختصاصات شعبة الدراسات والتتبع والتحليل، مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، ومسطرة تتبع تنفيذ التوصيات، وتقنيات صياغة المراسلات ومخرجات الوساطة، ومهام اختصاصات المندوبيات الجهوية.
0: ريم راديو. ريم
3: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلاً مؤسساتياً مواكباً لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليمياً ودولياً وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
3: على مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني في إشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا محطة بارزة في هذا المسار، بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركات والمشاركين وأهم القضايا التي تمت مناقشتها في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وفي هذا السياق أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع على القضية الوطنية، حيث تم التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
2: رئيس مجلس المستشارين أضاف بهذه المناسبة أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش 4,700,000 ليلة مبيت عند متم شهر أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وحسب معطيات لمرصد السياحة، تمثل مراكش 34% من عدد ليالي المبيت المسجلة على المستوى الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمدينة الحمراء بلغ 70% عند متم أبريل الماضي، مسجلا استقرارا إجماليا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحدها سجلت هذه المؤسسات أزيد من 1,000,000 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع معدل ملء وصل إلى 79%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة حوالي 14,000,000 ليلة مبيت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2026، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما وصل معدل الملء إلى 55% بارتفاع بنقطة واحدة.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة، حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقنات السدود. بخنيفرة، الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف، تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
8: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقنات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
9: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
8: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
7: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026 والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
10: برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم آسفي.
11: التعاونيات بسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل وحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة. الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينه كتخيط، كاين اللي كتفصل، وجاتنا هذه الفكره اننا نديروا هذا التعاوني ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اعلان بالاستفاده من واحد الدعم، ارتئينا اننا ندفعوا ليه حنايا، ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
10: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدرة للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
12: حلبات المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط عادت لتشهد من جديد أجواء التنافس الرياضي الراقي مع انطلاق فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. التظاهرة التي تمتد إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تشهد مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من كافة الفئات، سيتنافسون على ألقاب بطولات المغرب في رياضة القفز على الحواجز والترويض، وسيبلغ هذا الحدث ذروته يوم الأحد 19 من يوليوز بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقات التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار. وإلى جانب هذه المواعيد الكبرى يتميز أسبوع الفرس ببرنامج رياضي غني وشامل يعكس الاهتمام بكافة الفئات والمستويات، فالمنافسات لا تقتصر على فئة الكبار فقط بل تشمل بطولات الأندية وبطولات الأولمبياد الخاص المغربي والبطولات العسكرية وصولا إلى منافسات البوني المخصصة للبراعم والناشئين. برمجة متنوعة تجعل من أسبوع الفرس محفلا رياضيا بامتياز ومشتلا حقيقيا لاكتشاف وصقل المواهب التي ستحمل مشعل الفروسية المغربية مستقبلا.
0: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
2: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. تعاونيات أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون سيدي ملوك تشكل نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة، حيث أكدت رئيسة التعاونية أن الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكل تحولا حاسما في مسار مشروعها.
13: التعاونية تأسست في أواخر 2024، في الأول كنت كنخدم غير في الدار لكوموند مع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، مشيت جمعت الأوراق ديالي، عقد الكراء مهم كاع داكشي اللي كيطلب الملف، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطولي ودوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل، يعني كيساعدني في التوصيل ديال المنتوج.
14: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا، يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.28 مليون ديال الدرهم.
2: وبفضل دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تمكنت العديد من التعاونيات باقليم توريرت من تحسين ظروف الانتاج وتعزيز حكامتها والولوج الى اسواق جديده وتطوير قدراتها في مجال التسويق. هذا وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، فضلا عن الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
15: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة محور لقاء تواصلي نظم بمقر عمالة إقليم خريبكا، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات الرامي إلى إبراز مساهمة النسيج التعاوني في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا الذي ترأس أشغال هذه اللقاء أبرز الأهمية البالغة للتعاونيات باعتبارها رافعة للتنمية ومدخلا أساسيا لدعم دينامية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإقليم.
17: نؤكد اليوم على أن التعاونيات تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية محلية من خلال خلق فرص الشغل وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي. في هذا الإطار تتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما فيها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم خريبكا على دعمها المتواصل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وكذلك تمويل المشاريع المدرة للدخل، مما يساهم في تحسين مستوى المستفيدين وترسيخ تنمية مستدامة وشاملة. ويعتبر الاحتفال هذا اليوم مناسبة لتتمين مجهودات الشركاء والفاعلين وكذلك تجديد التزامنا بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
16: يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات كعرفان واعتراف بأهمية القطاع التعاوني ومدى استجابته لتطوير تطوير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لحاملي أفكار مشاريع تعاونية. من طبيعة الحال والأهداف، فالاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هو مناسبة من طبيعة الحال لتقديم الحصيلة والتحديات التي يواجه القطاع التعاوني. فالقطاع التعاوني يساهم بشكل كبير في تطوير النسيج الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق الثروة وكذلك العمل على تطوير النسيج الاقتصادي والمساهمة في التسويق المجال الترابي للمنطقة وكذلك المساهمة في تتمين المنتوجات المجالية.
2: هذا وتميز اللقاء بتقديم عروض مفصلة سلطت الضوء على المجهودات المبذولة لتأطير ومواكبة وتثمين المبادرات التعاونية خدمة للتنمية المستدامة بأبعادها المجالية والإنسانية.
0: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
19: تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات لتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
0: غيم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
20: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: مستمعين الأوفياء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها: الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو المناخية. تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن وقود التدفئة والمحروقات في سنة 2025 حسب الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا. بسيدي بنور الشاطئ الوالدية يحصل على شارة اللواء الأزرق برسم موسم صيف 2026. إلى التفاصيل. أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلق هذه الظاهرة. وأبرز وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ فيتشر أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. المسؤول الأممي أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في الوقت الذي يرتقب أن تؤثر الحرارة الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات على المجتمعات المحلية في أمريكا اللاتينية والشرق وجنوب إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، مشددا على الحاجة الملحة إلى تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر، معتبرا أنه أكثر فعالية وأقل تكلفة على المدى الطويل. وارتباطا بالمناخ، أفادت الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وقود التدفئة تراجعت بنحو 5% سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، في حين انخفضت الانبعاثات الناجمة عن المحروقات ووسائل النقل بحوالي 1%. المكتب أوضح في بلاغ له أنه بعد تصحيح البيانات بناء على التغيرات المناخية سجلت الانبعاثات الناتجة عن وقود التدفئة انخفاضا بنسبة 46% مقارنة بمستواها في سنة 1990، وذلك بفعل تحسن كفاءة استخدام الطاقة في المباني والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة لا سيما المضخات الحرارية والشبكات التدفئة عن بعد. والختم وطنيا، شاطئ الوالدية الذي يرعاه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن برنامج شواطئ نظيفة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يتوج بشارة اللواء الأزرق الدولية برسم موسم الاصطياف سنة 2026. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أبرز في بلاغ أنه بهذا التتويج أصبح شاطئ الوالدية الواقع بإقليم سيدي بنور رابع شاطئ يرعاه المكتب ينال هذه الشارة بعد شواطئ بوزنيقة بإقليم بن سليمان وأقلو بإقليم تزنيت وأم البوير بالدخلة. هذا التتويج يأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في إطار برنامج شواطئ نظيفة الذي يساهم فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية للمحافظة على البيئة الساحلية والارتقاء بجودة فضاءات الاصطياف وترسيخ السلوكيات البيئية المسؤولة. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: وسط حركات رياضية متقنة وتفاعل لافت، احتضنت مدينة وجدة فعالية النسخة الثالثة من برنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة، وذلك بمبادرة من نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد. اليوم الختامي لهذه التظاهرة تميز بتنظيم دوري للفتيات في كرة اليد، جمع فرق الإناث لفئتي أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة التابعة لنادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي ونظيرتها من نادي كان الفرنسي.
3: درجة الدوري في إطار الأسبوع تكويني وتدريبي اللي قمنا به، وهذه في نسخته الثالثة. فتيات ديالنا هاد السنة كانوا محظوظات يعني باستضافتهم للفريق الفرنسي ليس كان مونديو اللي عبر على الرغبة ديالو، يعني هاد السنة دزنا النسخة الدولية، لأن كما لا يخفى عليكم أن هاد النسخة الثالثة كانت واحد تتويج لواحد المسار ديال التكوينات اللي كانوا ما بيننا وبين الفريق كان.
1: هذا الحدث الرياضي والتربوي يروم تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. هذه الدورة التكوينية المشتركة تروم بالأساس تبادل الخبرات الرياضية وتعزيز التقارب الثقافي بين الناديين. نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد الذي يضم حاليا أكثر من 300 ممارسة يعد نموذجا للرياضة النسوية بالمغرب لكونه مخصصا حصريا للإناث، حيث يسهر على التكوين المستمر للفتيات ابتداء من سن الثامنة مع التزامه بتعزيز قيم المساواة وتيسير الولوج إلى الممارسة الرياضية.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
23: ريم راديو.
24: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
25: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة، ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
24: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
26: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني بمدينة الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبعوا هذا المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
24: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
22: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
8: ريم راديو. ريم
7: راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة التحكيم للدورة 10 لجائزة التميز الإعلامي العربي، وتحت شعار الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي العربي بشرط توظيفه لخدمة التنمية الشاملة مع الحفاظ على دور الإعلام في ترسيخ الهوية والثقافة العربية.
10: هذه الدورة، الدورة 10 النسخة الثانية منها، مخصصة بطبيعة الحال لاجتماع لجنة التحكيم، والموضوع كما تعلمون هو مخصص للذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات. الآن دخلنا في جيل جديد من القضايا تهم التنمية المستدامة، تهم إعلام القرب، إعلام الأزمات، وبالتحديد كذلك الإعلام الرقمي.
9: هذه الدورة الاستثنائية سجلت إقبالا غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2016، حيث استقبلت الأمانة الفنية 154 ترشيحا، تصدرتها فئة الإعلام الرقمي، تلتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.
11: الجائزة ما شاء الله للسنة 10 على التوالي أخذت زخم إعلامي جيد من خلال المشاركات اللي انعكست عليها من الأعمال المقدمة، حيث أنها في هذا العام وصلت إلى 154 عمل متنوعة ومتفاوتة من الأعمال الإعلامية، سواء الأعمال اللي هي التلفزيونية أو الورقية.
12: مبادرة إطلاق جائزة التميز العربي الإعلامي العربي هي في حد ذاتها مبادرة جيدة جدا، لأنها على الأقل تجعل من الصحفيين أو الإعلاميين العرب أنهم يواكبوا المستجدات العربية التي من خلالها نحاول تجميع الرأي العام العربي حول قضايا متنوعة.
9: وأمام هذا الزخم تقع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية كبرى لاختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة تعتمد المهنية والشفافية، لتكريس الجائزة كمنصة حقيقية لتكريم الكفاءات والإبداع الإعلامي في العالم العربي.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
23: بعد منافسات اتسمت بالحماس، توج نادي النور ببن سليمان في فئة الرجال والنادي الملكي سوق السبس في فئة السيدات بلقب كأس العرش للتايكواندو برسم الموسم الرياضي 2025-2026 التي احتضنتها القاعة المغطاة بقلعة صراغنة تزامنا مع النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للشرطة.
27: كانوا ماتشات صعيبين، كان المستوى، ولكن الحمد لله ربي وفقنا بفضل القتاليه ديال الدراري، بفضل المجهودات ديال الدراري في الفريق، قدرنا اننا نتحصلوا على الميداليه الذهبيه في كاس العرش اللي كانت هي الاولى على التاريخ في الجمعيه ديال نور بن سليمان.
28: فرحانين بزاف بالفوز هذا اللقب، ومشي اول مره وانما المره الثالثه على التوالي، والحمد لله تقاتلنا على هذا اللقب بجديه.
23: حفل تسليم الكؤوس والميداليات جرى بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة صراغنة سمير اليزيدي، وسفير جمهورية كوريا بالمغرب يون يون جين، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إدريس الهلالي، وممثل الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة، ومسؤولين أمنيين، وكذا شخصيات أخرى.
2: الجامعة الملكية المغربية تنسيق مع عمالة قلعة السراغنة تنظم هذا الكأس الغالية على الجميع، وكذلك البطولة الثالثة للشرطة تنسيق مع الجمعية ديال الشرطة اللي عرفت واحد النجاح كبير. كما تشوف القاعة مملوءة، المشاركين جاءوا من جميع أنحاء المملكة المغربية، فلهذا واحد افتخار للرياضة الوطنية وبصفة عامة وبصفة خاصة لرياضة التايكواندو.
23: هذه التظاهرة تأتي في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وكذا في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجامعة المتعلق بالأنشطة الوطنية.
22: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
22: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
9: مقامات الامتداد من الأفق إلى النور هو معرض للفنان التشكيلي رشيد شعرير، المعرض الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برواق زفير بإفران، يقدم تجربة تشكيلية وفكرية تستكشف آفاقا جديدة للحرف العربي، حيث يتجاوز وظيفته الخطية التقليدية ليغدو عنصرا بصريا نابضا بالحركة والمادة والضوء.
4: هذه المقامات هي واحد رحلة مستمرة كتبدأ من خط الأفق في علاقتي بالطبيعة في مجالها الجليدي، وتمتد نحو الحرف كعمل كحروفية، ثم تنتقل إلى خارج إطار اللوحة.
9: حفل افتتاح المعرض حظي بإقبال لافت خاصة من فئة الشباب وعشاق الفن الذين أشادوا بتفرد أعمال شعرير وقدرته على معالجة بنية الحرف بأسلوب مبتكر.
6: هذا المعرض هذا هو عبارة عن رجوع لواحد العمل كما تنقولوا على المدى البعيد اللي خدم عليه الفنان، عمل كما تنقولوا عميق، كاين عمل على الطبيعة، كاين عمل على الحرف العربي، كاين واحد الاشتغال كبير على الطريقه ديال عرض اللوحات.
13: هو اشتغل على المعلقات العشر وكيف كيتعتبر كفنان حرفي بالدرجه الاولى، جد متميز في ناحيه التعبير في اللون في الشكل في الاضاءه في البحث ديال الفضاء التشكيلي بصفه عامه. هو كيجتهد يعني كيجتهد انطلاقا من نقطه وكتكون مضيئه.
9: هذا المعرض هو رحلة فنية تثبت أن الحرف العربي حين يندمج مع الطبيعة ويتحرر في الفضاء يصبح لغة عالمية مفتوحة على اللانهائي والكوني. هذا وتتواصل فعاليات المعرض إلى غاية 31 من غشت المقبل.
8: غيم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن هذه الدورة تعد الأولى التي فاق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين. خلال تقديم حصيلة العمل التشريعي للمجلس أضاف السيد ولد الرشيد أن هذا التحول يأتي في إطار الالتزام الجماعي لمكونات مجلس المستشارين بالبت في المبادرات التشريعية لأعضاء مجلسي البرلمان وخلق دينامية حقيقية تروم تثمين هذه المبادرة وتشجيعها.
15: النصوص الموافق عليها خلال هذه الدورة حملت معها إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، تعلقت على وجه خاص بإصلاح قطاع المؤسسات العمومية لا سيما عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة بما فيها الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، إضافة إلى الوكالة الجهوية للتنمية في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، وكذا إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى جانب تحيين القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
14: هذا وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 10 جلسات عامة تشريعية تمت خلالها مناقشة والتصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية. كما سجل أن مجلس المستشارين بلغ بهذه الحصيلة رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة منذ إحداثه.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هذه الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هذه الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هذه الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هذه الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي بوحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داك الشيء من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داك الشيء اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي حنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر، وحنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي، اللاندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا شدينا هاد الطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد ربع أيام، طابلة واحدة ربع أيام، يعني هذاك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: آخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول كلها مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ليحمي نفسه من الحراره،

0: اللي ما مزياناش مضر الصحة لابو اكسيتيرا دونك نستعملوا لو كليماتيزور يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار رفخواديغ لا ميزون اكسيتيرا مي ما يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجة دايرينو فواحد الدرجة اللي مرتفعة اللي بيان سور غادي تقدر الدار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائلة الوليدات اكسيتيرا دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه
1: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات فيهم ايجابيات يا كاين بلايص اللي هما خصهم يتخدموا في بلايص ما خصكش تخدمهم يعني بالنسبه لبحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى وكيكون حتى بالتبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان كيكون مفيد للبنادم فهمتيني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمه وقاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل فرانسيسكو دو سانتوس المعروف باسم غاريتشا تزاد في البرازيل وهو كيعاني من تشوهات في الساقين، وكانت الرجل قصر من الأخرى. حتى الأطباء اعتقدوا أنه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غاريتشا كانت عنده موهبة خارقة وما تسلمش للكلام اللي كيتقال عليه. بالموهبة دياله والمراوغات اللي كانت كتحير المدافعين، ولا واحد من أفضل لاعبين في العالم. جات اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1962 بعد إصابة ديال بيليه النجم الأول البرازيل أنذاك. اعتقد الجميع أن منتخب سليسا وغيضي اللقب. هنا غيظهر غاريتشا، سجل هدفين ضد إنجلترا في ربع النهائي وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي. وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وخدات الكاس. نشوفكم

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: غريم راديو خلال المونديال.
1: غريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد

0: السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الأفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الأفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال الطاقي المستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرد الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم أسفي.
4: التعاونيات بسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروها التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
3: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدير للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونيات. وتشكل تعاونية زركشة للفن الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
8: فضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا، بفضل المبادرة الوطنية رحنا خدنا الآلات ديالنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجال راه توسع وغادي وكيتوسع، والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي وكنحقوا فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية ركات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. حنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
7: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
8: معيشين بها الحمد لله، معيشة عائلات، اللهم بارك، الله يزيد.
6: الله يسخر ويوسع ان شاء الله، تنتمناو توسع وتكبر المشروع.
9: السلام عليكم، سميتي زينب، لقيت على الدراسه وجيت للتعاونيه باش نتعلم شويه ونقدم من راسي وباش نعتمد على راسي ان شاء الله.
7: وتكمن القيمة المضافة للتعاونية في الحفاظ على جودة المنتوجات إلى جانب الابتكار المستمر وتطوير تصاميم تواكب متطلبات السوق مع التشبث بأصالة الحرف التقليدية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام ويندوز 11 والذي يعالج خللاً تسبب في استهلاك ملف بالنظام لمساحات ضخمة من سعة التخزين وصلت لدى بعض المستخدمين إلى مئات الجيجابايت. وكان عدد من مستخدمين نظام ويندوز 11 قد اشتكوا خلال الأشهر الماضية من تضخم حجم هذا الملف بشكل غير طبيعي، حيث أفاد أحد المستخدمين بوصول حجمه إلى نحو 500 جيجا بايت على جهازه، فيما سجل آخرون أحجاما تراوحت بين 12 و200 جيجا بايت، مما أدى إلى استنزاف مساحة التخزين المتاحة. ولم تكشف مايكروسوفت عن السبب المباشر وراء هذا الخلل، لكن تقارير أشارت إلى احتمال مواصلة النظام تسجيل أحداث متكررة مرتبطة بطلبات الوصول إلى التطبيقات أو إعدادات الخصوصية مثل خدمة الموقع، مما تسبب في تضخم الملف بشكل تدريجي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوم

0: وسط حركات رياضية متقنة وتفاعل لافت، احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة من برنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة، وذلك بمبادرة من نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد. اليوم الختامي لهذه التظاهرة تميز بتنظيم دوري للفتيات في كرة اليد، جمع فرق الإناث لفئتي أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة التابعة لنادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي ونظيرتها من نادي كان الفرنسي.
1: اندرج الدوري في إطار الأسبوع تكويني وتدريبي اللي قمنا به، وهذه في نسخته الثالثة. فتيات ديالنا هذه السنة كانوا محظوظات يعني باستضافتهم للفريق الفرنسي ليس كان مونديو اللي عبر على الرغبة دياله، يعني هذه السنة دزنا النسخة الدولية، لأن كما لا يخفى عليكم أن هذه النسخة الثالثة كانت واحد التتويج لواحد المسار ديال التكوينات اللي كانوا ما بيننا وبين الفريق كان.
0: هذا الحدث الرياضي والتربوي يروم تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية، ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. هذه الدورة التكوينية المشتركة تروم بالأساس تبادل الخبرات الرياضية وتعزيز التقارب الثقافي بين الناديين. نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد الذي يضم حاليا أكثر من 300 ممارسة يعد نموذجا للرياضة النسوية بالمغرب لكونه مخصصا حصريا للإناث، حيث يسهر على التكوين المستمر للفتيات ابتداء من سن الثامنة مع التزامه بتعزيز قيم المساواة وتيسير الولوج إلى الممارسة الرياضية.
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات لتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا لتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس النواب أنه تم تعميم نشرات اليقظة لتشمل جميع الجماعات الترابية بالمملكة في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية. وأوضح السيد بركة في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية أن نشرات اليقظة أصبحت تغطي جميع الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، مضيفا أن الوزارة عززت أيضا شبكة الرصد الجوي من خلال أزيد من 200 محطة رصد أوتوماتيكية. وأضاف الوزير أنه تم تقليص الأفق الزمني للتوقعات الجوية الموجهة للعموم من 7 أيام إلى 3 أيام، مع تمديد فترة الإنذار المبكر من 24 ساعة إلى 36 ساعة، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يتوصلون يوميا بالتوقعات الجوية عبر رسائل نصية قصيرة. وفي السياق ذاته أبرز سيد بركة أن الوزارة أطلقت المنصة الرقمية vigilance.ma التي توفر النشرات الإنذارية الموسعة وخرائط اليقظة الخاصة بالمخاطر، كما تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل نظام لإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين الموجودين في المناطق المهددة بهدف تعزيز الوقاية وحماية الأرواح. كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إحداث وكالة للأرصاد الجوية ووكالة متخصصة في المناخ من أجل تعزيز جاهزية المملكة وتوفير المعطيات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخية.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد الطالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 و 2000 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولا سيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد مؤسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماس راديو إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام والبداية بأهم العناوين. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية في الرباط. في بنين افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بكوتونو. المغرب والسنغال موضوع معرض فوتوغرافي بدكار يوثق لتاريخ مشترك ومصير قيد التكوين. أهلا بكم من جديد، نستهل جولتنا من العاصمة الرباط. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية ينظمها مركز السياسات من أجل جنوب الجديد بمشاركة أزيد من 200 خبير وصانع قرار من 40 دولة لبحث سبل تحويل التحديات المناخية والرقمية إلى رافعات للتنمية المستدامة في القارة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين زكراوي.
2: هذه الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية، فضلا عن السياسات العمومية التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى رافعات للتنمية المستدامة. وبالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العناوية أن العام الجاري يطرح تحديات معقدة للاقتصاد الأفريقية، لا سيما مع ضغوط الميزانية وعودة التضخم، مشددا على ضرورة بلورة سياسات عمومية تتلائم مع التحولات الجارية بناء على البحث العلمي والبيانات ومواكبة صناع القرار في مجالات الصحة والتعليم. وفي قراءة لمتطلبات النمو، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الثقة في القدرات الذاتية والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات أفريقيا إلى فرص ملموسة، مستشهدا بالتجربة المغربية في البنيات اللوجستية التي مكنت من ازدهار صناعة السيارات كقطاع تصدير أولي.
1: اللحظة إلى كوتونو برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين، انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الاستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الرامية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. باقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بمشاركة وفود وازنة، يمثل اجتماع كوتونو مرحلة جديدة في مسار تفعيل الرؤية الملكية لفائدة الفضاء الأفريقي الأطلسي. وبالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز الاندماج الأفريقي المنشود. السيد بوريطة أبرز أن أزمة مضيق هرمز سنة 2026 وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد كشفت حدود الآليات الدولية، وتؤكد مسؤولية الدول الأفريقية الأطلسية في الإسهام الفاعل في الحكامة الدولية للممرات البحرية. وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على المبادرات الملكية الرائدة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي والمبادرة الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. من جانبهم، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين التزامهم بجعل المنطقة فضاء للتعاون والرفاه المشترك.
1: ختام جولتنا الإفريقية من دكار، حيث شكل موضوع المغرب السنغال تاريخ مشترك مصير قيد التكوين، محور معرض منظم بالعاصمة السنغالية دكار بمبادرة من السفارة المغربية وبالشراكة مع يومية لوسولاي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. السفارة المغربية في السنغال ذكرت في بلاغها أن المعرض يستعرض من خلال مجموعة صور فريدة من الأرشيف المراحل الرئيسية للعلاقة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة، مسلطا الضوء على الزيارات الرسمية واللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل شراكة ترتكز على الثقة والوفاء والتضامن. كما تشمل هذه التظاهرة ندوة علمية لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والأفاق المستقبلية لهذه الشراكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
3: على مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني في إشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا محطة بارزة في هذا المسار، بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركات والمشاركين وأهم القضايا التي تمت مناقشتها في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وفي هذا السياق أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع على القضية الوطنية، حيث تم التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
2: رئيس مجلس المستشارين أضاف بهذه المناسبة أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: حلبات المركب الملكي للفروسية والطبوريدة دار السلام بالرباط عادت لتشهد من جديد أجواء التنفس الرياضي الراقي مع انطلاق فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. التظاهرة التي تمتد إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تشهد مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من كافة الفئات، سيتنافسون على ألقاب بطولات المغرب في رياضة القفز على الحواجز والترويض، وسيبلغ هذا الحدث ذروته يوم الأحد 19 من يوليوز بإجراء منافساتين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقات التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار. وإلى جانب هذه المواعيد الكبرى يتميز أسبوع الفرس ببرنامج رياضي غني وشامل يعكس الاهتمام بكافة الفئات والمستويات، فالمنافسات لا تقتصر على فئة الكبار فقط بل تشمل بطولات الأندية وبطولات الأولمبياد الخاص المغربي والبطولات العسكرية وصولا إلى منافسات البوني المخصصة للبراعم والناشئين. برمجة متنوعة تجعل من أسبوع الفرس محفلا رياضيا بامتياز ومشتلا حقيقيا لاكتشاف وصقل المواهب التي ستحمل مشعل الفروسية المغربية مستقبلا.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
8: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
7: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بعد منافسات اتسمت بالحماس، توج نادي النور ببن سليمان في فئة الرجال والنادي الملكي سوق السبس في فئة السيدات بلقب كأس العرش للتايكواندو برسم الموسم الرياضي 2025-2026 التي احتضنتها القاعة المغطاة بقلعة سراغنة تزامنا مع النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للشرطة.
10: كانوا ماتشات صعيبين، كان المستوى، ولكن الحمد لله ربي وفقنا بفضل القتاليه ديال الدراري، بفضل المجهودات ديال الدراري في الفريق قدرنا اننا نتحصلوا على الميداليه الذهبيه في كاس العرش اللي كانت هي الاولى على التاريخ في الجمعيه ديال نور بن سليمان.
11: فرحانين بزاف بالفوز هذا اللقب، ومشي اول مره وانما المره الثالثه على التوالي، والحمد لله تقاتلنا على هذا اللقب بجديه.
9: حفل تسليم الكؤوس والميداليات جرى بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة سمير اليزيدي وسفير جمهورية كوريا بالمغرب يون يون جين ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إدريس الهلالي وممثل الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة ومسؤولين أمنيين وكذا شخصيات أخرى.
12: الجامعة الملكية المغربية تنسيق مع عمالة قلعة سراغنة تنظم هذا الكأس الغالي على الجميع، وكذلك البطولة الثالثة للشرطة تنسيق مع الجمعية ديال الشرطة اللي عرفت واحد النجاح كبير. كما تشوف القاعة مملوءة، المشاركين جاءوا من جميع أنحاء المملكة المغربية، فلهذا واحد افتخار للرياضة الوطنية وبصفة عامة وبصفة خاصة لرياضة التايكواندو.
9: هذه التظاهرة تأتي في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وكذا في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجامعة المتعلق بالأنشطة الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة محور لقاء تواصلي نظم بمقر عمالة إقليم خريبكا، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات الرامي إلى إبراز مساهمة النسيج التعاوني في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا الذي ترأس أشغال هذه اللقاء أبرز الأهمية البالغة للتعاونيات باعتبارها رافعة للتنمية ومدخلا أساسيا لدعم دينامية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإقليم.
13: نؤكد اليوم على أن التعاونيات تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية محلية من خلال خلق فرص الشغل وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي. في هذا الإطار تتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما فيها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم خريبكا على دعمها المتواصل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وكذلك تمويل المشاريع المدرة للدخل، مما يساهم في تحسين مستوى المستفيدين وترسيخ تنمية مستدامة وشاملة. ويعتبر الاحتفال هذا اليوم مناسبة لتتمين مجهودات الشركاء والفاعلين وكذلك تجديد التزامنا بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
14: يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات كعرفان واعتراف بأهمية القطاع التعاوني ومدى استجابته لتطوير تطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي لحاملي أفكار مشاريع تعاونية. من طبيعة الحال والأهداف، فالاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هو مناسبة من طبيعة الحال لتقديم الحصيلة والتحديات التي يواجهها القطاع التعاوني. فالقطاع التعاوني يساهم بشكل كبير في تطوير النسيج الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق الثروة وكذلك العمل على تطوير النساء النسيج الاقتصادي والمساهمة في التسويق المجال الترابي للمنطقة وكذلك المساهمة في تتمين المنتوجات المجالية.
2: هذا وتميز اللقاء بتقديم عروض مفصلة سلطت الضوء على المجهودات المبذولة لتأطير ومواكبة وتثمين المبادرات التعاونية خدمة للتنمية المستدامة بأبعادها المجالية والإنسانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
1: غيم راديو.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
1: ريم راديو.
15: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو،
1: ريم راديو،
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: مقامات الامتداد من الأفق إلى النور هو معرض للفنان التشكيلي رشيد شعرير. المعرض الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برواق زفير بإفران يقدم تجربة تشكيلية وفكرية تستكشف آفاقا جديدة للحرف العربي، حيث يتجاوز وظيفته الخطية التقليدية ليغدو عنصرا بصريا نابضا بالحركة والمادة والضوء.
16: هذه المقامات هي واحد رحلة مستمرة كتبدأ من خط الأفق في علاقتي بالطبيعة في مجالها الجليدي، وتمتد نحو الحرف كعمل كحروفية، ثم تنتقل إلى خارج إطار اللوحة.
5: حفل افتتاح المعرض حظي بإقبال لافت خاصة من فئة الشباب وعشاق الفن الذين أشادوا بتفرد أعمال شعرير وقدرته على معالجة بنية الحرف بأسلوب مبتكر.
17: هذا المعرض هذا هو عبارة عن رجوع لواحد العمل كما تنقولوا على المدى البعيد اللي خدم عليه الفنان، عمل كما تنقولوا عميق، كاين عمل على الطبيعة، كاين عمل على الحرف العربي، كاين واحد الاشتغال كبير على الطريقه ديال العرض اللوحات.
18: هو اشتغل على المعلقات العشر وكيف كيتعتبر كفنان حرفي بالدرجه الاولى، جد متميز في ناحيه التعبير، في اللون، في الشكل، في الاضاءه، في البحث ديال الفضاء التشكيلي بصفه عامه. هو كيجتهد، يعني كيجتهد انطلاقا من نقطه وكتكون مضيئه.
5: هذا المعرض هو رحلة فنية تثبت أن الحرف العربي حين يندمج مع الطبيعة ويتحرر في الفضاء يصبح لغة عالمية مفتوحة على اللانهائي والكوني. هذا وتتواصل فعاليات المعرض إلى غاية 31 من غشت المقبل.
4: ريم راديو. ريم
0: راديو. الخبر من المصدر.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن هذه الدورة تعد الأولى التي فاق فيها عدد مقترحات القوانين المرفوعة إلى الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين. خلال تقديم حصيلة العمل التشريعي للمجلس أضاف السيد ولد الرشيد أن هذا التحول يأتي في إطار الالتزام الجماعي لمكونات مجلس المستشارين بالبت في المبادرات التشريعية لأعضاء مجلسي البرلمان وخلق دينامية حقيقية تروم تثمين هذه المبادرة وتشجيعها.
3: النصوص الموافق عليها خلال هذه الدورة حملت معها إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، تعلقت على وجه خاص بإصلاح قطاع المؤسسات العمومية لا سيما عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة بما فيها الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، إضافة إلى الوكالة الجهوية للتنمية في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، وكذا إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى جانب تحيين القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
2: هذا وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 10 جلسات عامة تشريعية تمت خلالها مناقشة والتصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية. كما سجل أن مجلس المستشارين بلغ بهذه الحصيلة رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة منذ إحداثه.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
20: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش 4,700,000 ليلة مبيت عند متم شهر أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وحسب معطيات لمرصد السياحة، تمثل مراكش 34% من عدد ليالي المبيت المسجلة على المستوى الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمدينة الحمراء بلغ 70% عند متم أبريل الماضي، مسجلا استقرارا إجماليا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحدها سجلت هذه المؤسسات أزيد من 1,000,000 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع معدل ملء وصل إلى 79%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة حوالي 14,000,000 ليلة مبيت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2026، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما وصل معدل الملء إلى 55% بارتفاع بنقطة واحدة.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
22: خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة المنظمة بالرباط تحت شعار التكوين رافعة للمدرسة المغربية للوساطة، أكد وسيط المملكة حسن طارق أن رسالة مؤسسة الوسيط تتجاوز معالجة التظلمات الفردية لتندرج ضمن مشروع وطني متكامل يروم جعل الإدارة أكثر إنصاتا.
23: هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار احتفائنا بسنة 2026 كسنة للوساطة المرفقية، وهو الاحتفاء الذي جاء بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإقرار يوم 9 دجنبير كيوم وطني للوساطة المرفقية.
22: برنامج هذه الدورة التكوينية السنوية لأطر مؤسسة وسيط المملكة يتميز بمناقشة عدة مواضيع، منها الاختصاصات والأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة ومهام واختصاصات شعبة الدراسات والتتبع والتحليل، مسطرة تلقي ومعالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، ومسطرة تتبع تنفيذ التوصيات، وتقنيات صياغة المراسلات ومخرجات الوساطة، ومهام اختصاصات المندوبيات الجهوية.
19: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
21: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفصول اللي كتشهد ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستهلاك عند مختلف فئات المجتمع، حيث كتزاد حاجيات الأسر وكتوسع نفقاتها بالمقارنة باقي فصول السنة، وكترجع هذه المسألة لمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها. ومن بين أهم الأسباب اللي كتأدي أيضا لزيادة الاستهلاك هي العطلة السنوية. فالكثير من الأسر بعد سنة طويلة من العمل والدراسة كتمشي للسفر وقضاء العطلة في المدن الساحلية أو المناطق الجبلية أو مناطق أخرى سياحية، إلا أن تكاليف التنقل والإقامة والمطاعم والأنشطة الترفيهية كتكون غالبا مرتفعة في هذه الفترة بسبب زيادة الطلب عليها. هذا الأمر كيجعل الأسر كتنفق مبالغ كبيرة تقدر في بعض الأحيان تجاوز قدراتها المالية، وفي بعض الحالات كتلجأ أسر للاقتراض أو استعمال المدخرات ديالها لتغطية هذه المصاريف، وهذا كيأثر على توازنها المالي في الأشهر اللاحقة. وكيشهد فصل الصيف أيضا تنظيم العديد من المناسبات الاجتماعية بحال الأعراس وحفلات الخطوبة والختان واللقاءات العائلية، وكتحرص الأسر على المشاركة في هذه المناسبات أو تنظيمها، الأمر اللي كيستدعي مصاريف إضافية كتعلق بالملابس والهدايا والولائم والتنقل وغيرها. وفي مجتمعنا كيعطيو أغلبية الأفراد أهمية كبيرة للمظاهر الاجتماعية، لذلك يقدر يتحول الإنفاق في هذه المناسبات لنوع من التنافس غير المعلن بين الأفراد والأسر، وهذا كيؤدي طبعا لتبذير الأموال وتجاوز حدود الحاجة الحقيقية. أيضا كتلعب الإعلانات التجارية دور مهم في تشجيع الاستهلاك خلال فصل الصيف، فالشركات والمؤسسات التجارية كتستغل هذه الفترة للترويج المختلف المنتجات والخدمات المرتبطة بالعطلة والترفيه والموضة، وكتغري هذه الإعلانات المستهلكين بعروض وتخفيضات كتبان جذابة، لكنها كتنجح في دفع الكثير من المواطنين لاقتناء أشياء يقدروا ما يكونوش في حاجة فعلية لها. كما أن انتشار صور الرحلات الفاخرة وإعلانات المطاعم والأنشطة الترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعي كيخلق عند بعض المواطنين الرغبة للذهاب لها، ومجاراة أنماط استهلاك ربما ما كتناسبش إمكانياتهم المادية، وهذا سلوك غلط. ومن الآثار السلبية لارتفاع وتيرة الاستهلاك في الصيف تراجع القدرة الادخارية للأسر، فالإنفاق المفرط خلال هذه الفترة كيقلل من فرص توفير المال لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي مثلا أو بعض الطوارئ أو الاستثمار في مشاريع مستقبلية. كما أن بعض الأسر كتلقى نفسها مضطرة لتقليص نفقاتها الأساسية بعد ما كينتهي الصيف من أجل تعويض العجز المالي اللي كينتج على المصاريف المرتفعة، وهذا كيؤدي طبعا لضغوط نفسية ومالية واجتماعية على رب الأسرة. على المستوى الاقتصادي كيساهم الاستهلاك الصيفي في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وهو أمر إيجابي من حيث دعم الاقتصاد وخلق فرص للعمل وزيادة مداخل العديد من القطاعات، إلا أن هذا الجانب الإيجابي ما خصوش يحجب ضرورة ترشيد الإنفاق الفردي والأسري، لأن الاستهلاك غير المدروس يقدر يتحول لمصدر للمشاكل المالية بدل ما يكون وسيلة لتحقيق الراحة والاستمتاع بالعطلة. ولتقليل من تأثير الاستهلاك الصيفي على ميزانية الأسرة من الضروري اعتماد ثقافة التخطيط المالي المسبق، لأن الكل كيعرف موعد العطلة، لذلك إعداد ميزانية خاصة بفصل الصيف ضرورية لتحديد النفقات المتوقعة وتوزيع الموارد المالية بطريقة عقلانية مع إعطاء الأولوية للحاجات الأساسية وتجنب بتاتا المشتريات العشوائية اللي كتفرضها الرغبات الآنية أو الضغوط الاجتماعية. ويستحسن أيضا الاستفادة من العروض المناسبة بدون الوقوع في فخ الاستهلاك المفرط من خلال اتباع الإعلانات الغير معقولة، مع تشجيع أفراد الأسرة على تبني سلوكيات اقتصادية مسؤولة كتقوم على الاعتدال والوعي والتضامن حتى ما يحملوا شرب الأسرة مصاريف فوق الطاقة دياله. فالتربية على الاستهلاك الرشيد والتوعية بأهمية التدبير الجيد للموارد المالية أمور صبحات ضرورية في ظل التحولات اللي كيعرفها المجتمع. فارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال الصيف ظاهرة طبيعية كترتبط بخصوصيات هذا الفصل والمتطلبات دياله وباللي كيرافقه من أنشطة ومناسبات، لكن هذه الزيادة تقدر تحول لعبء مالي كيرهق الأفراد وكيستنزف مدخراتهم إذا ما تمش إدارتها بحكمة وتوازن بين تلبية الحاجيات والاستمتاع بعطلة الصيف وبين المحافظة على الاستقرار المالي للأسرة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة التحكيم للدورة 10 لجائزة التميز الإعلامي العربي. وتحت شعار الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي العربي بشرط توظيفه لخدمة التنمية الشاملة مع الحفاظ على دور الإعلام في ترسيخ الهوية والثقافة العربية.
4: هذه الدورة، الدورة 10 النسخة الثانية منها، مخصصة بطبيعة الحال لاجتماع لجنة التحكيم، والموضوع كما تعلمون هو مخصص للذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات. الآن دخلنا في جيل جديد من القضايا تهم التنمية المستدامة، تهم إعلام القرب، إعلام الأزمات، وبالتحديد كذلك الإعلام الرقمي.
3: هذه الدورة الاستثنائية سجلت إقبالاً غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2016، حيث استقبلت الأمانة الفنية 154 ترشيحاً، تصدرتها فئة الإعلام الرقمي، تلتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.
5: الجائزة ما شاء الله للسنة 10 على التوالي أخذت زخم إعلامي جيد من خلال المشاركات اللي انعكست عليها من الأعمال المقدمة، حيث أنها في هذا العام وصلت إلى 154 عمل متنوعة ومتفاوتة من الأعمال الإعلامية، سواء الأعمال اللي هي التلفزيونية أو الورقية.
6: مبادرة إطلاق جائزة التميز العربي للإعلام العربي هي في حد ذاتها مبادرة جيدة جدا، لأنها على الأقل تجعل من الصحفيين أو الإعلاميين العرب أنهم يواكبوا المستجدات العربية التي من خلالها نحاول تجميع الرأي العام العربي حول قضايا متنوعة.
3: وأمام هذا الزخم تقع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية كبرى لاختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة تعتمد المهنية والشفافية لتكريس الجائزة كمنصة حقيقية لتكريم الكفاءات والإبداع الإعلامي في العالم العربي.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمهم وقاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل فرانسيسكو دو سانتوس المعروف باسم غاريتشا تزاد في البرازيل وهو كيعاني من تشوهات في الساقين، وكانت رجل قصر من الأخرى. حتى الأطباء اعتقدوا أنه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غاريتشا كانت عنده موهبة خارقة وما استسلمش للكلام اللي كيتقال عليه. بالموهبة دياله والمراوغات اللي كانت كتحير المدافعين، ولا واحد من أفضل اللاعبين في العالم. جات اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1962 بعد إصابة ديال بيليه النجم الأول البرازيل أنذاك. اعتقد الجميع أن منتخب سليسا وغيضية لقد هنا غيظهر غاريتشا. سجل هدفين ضد إنجلترا في ربع النهائي، وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي. وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وخدات الكاس. نشوفكم

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
4: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة، ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
3: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
5: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني في الرباط، عند مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبع هذا المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
3: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

كبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: الخبر من المصدر.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها. تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
3: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
2: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونيات. وتشكل تعاونية زركشة للفن الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
7: فضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا، بفضل المبادرة الوطنية رحنا خذنا الآلات ديولنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجرة توسع وغادي وكي توسع، والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي نوكان حقه فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية ركات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. احنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
6: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
7: عايشين بها الحمد لله معيشة عائلات، اللهم بارك، الله يزيد، الله يسخر ويوسع إن شاء الله، تنتمناوها توسع وتكبر المشروع.
8: السلام عليكم، سميتي زينب، قطعت على الدراسة وجيت للتعاونية باش نتعلم شوية ونقدم من راسي وباش نعتمد على راسي إن شاء الله.
6: وتكمن القيمة المضافة للتعاونية في الحفاظ على جودة المنتوجات إلى جانب الابتكار المستمر وتطوير تصاميم تواكب متطلبات السوق مع التشبث بأصالة الحرف التقليدية.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرد الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم أسفي.
4: التعاونيات أسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذا التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروها التعاونية ونخدموا، علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
3: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدير للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: شكل موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة محور لقاء تواصلي نظم بمقر عمالة إقليم خريبكا، وذلك تخليدا لليوم العالمي للتعاونيات الرامي إلى إبراز مساهمة النسيج التعاوني في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل. الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا الذي ترأس أشغال هذه اللقاء أبرز الأهمية البالغة للتعاونيات باعتبارها رافعة للتنمية ومدخلا أساسيا لدعم دينامية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإقليم.
7: نؤكد اليوم على أن التعاونيات تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية محلية من خلال خلق فرص الشغل وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي. في هذا الإطار تتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما فيها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم خريبكا على دعمها المتواصل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات وكذلك تمويل المشاريع المدرة للدخل، مما يساهم في تحسين مستوى المستفيدين وترسيخ تنمية مستدامة وشاملة. ويعتبر الاحتفال هذا اليوم مناسبة لتتمين مجهودات الشركاء والفاعلين وكذلك تجديد التزامنا بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
8: يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات كعرفان واعتراف بأهمية القطاع التعاوني ومدى استجابته لتطوير تطوير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية حاملي أفكار مشاريع تعاونية. من طبيعة الحال والأهداف فالاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هو مناسبة من طبيعة الحال لتقديم الحصيلة والتحديات التي يواجهها القطاع التعاوني. فالقطاع التعاوني يساهم بشكل كبير في تطوير النسيج الاقتصادي وخلق فرص العمل وخلق الثروة وكذلك العمل على تطوير النساء النسيج الاقتصادي والمساهمة في التسويق المجال الترابي للمنطقة وكذلك المساهمة في تتمين المنتوجات المجالية.
6: هذا وتميز اللقاء بتقديم عروض مفصلة سلطت الضوء على المجهودات المبذولة لتأطير ومواكبة وتثمين المبادرات التعاونية خدمة للتنمية المستدامة بأبعادها المجالية والإنسانية.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. مقامات الامتداد من الأفق إلى النور هو معرض للفنان التشكيلي رشيد شعرير. المعرض الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين برواق زفير بإفران يقدم تجربة تشكيلية وفكرية تستكشف آفاقا جديدة للحرف العربي، حيث يتجاوز وظيفته الخطية التقليدية ليغدو عنصرا بصريا نابضا بالحركة والمادة والضوء.
2: هذه المقامات هي واحد رحلة مستمرة كتبدأ من خط الأفق في علاقتي بالطبيعة في مجالها الجريدي، وتمتد نحو الحرف كعمل كحروفية، ثم تنتقل إلى خارج إطار اللوحة.
1: حفل افتتاح المعرض حظي بإقبال لافت خاصة من فئة الشباب وعشاق الفن الذين أشادوا بتفرد أعمال شعرير وقدرته على معالجة بنية الحرف بأسلوب مبتكر.
3: هذا المعرض هذا هو عبارة عن رجوع لواحد العمل كما تنقولوا على المدى البعيد اللي خدم عليه الفنان، عمل كما تنقولوا عميق، كاين عمل على الطبيعة، كاين عمل على الحرف العربي، كاين واحد الاشتغال كبير على الطريقه ديال العرض اللوحات.
4: هو اشتغل على المعلقات العشر وكيف كيتعتبر كفنان حرفي بالدرجه الاولى، جد متميز في ناحيه التعبير، في اللون، في الشكل، في الاضاءه، في البحث ديال الفضاء التشكيلي بصفه عامه. هو كيجتهد، يعني كيجتهد من انطلاقا من نقطه وكتكون مضيئه.
1: هذا المعرض هو رحلة فنية تثبت أن الحرف العربي حين يندمج مع الطبيعة ويتحرر في الفضاء يصبح لغة عالمية مفتوحة على اللانهائي والكوني. هذا وتتواصل فعالية المعرض إلى غاية 31 من غشت المقبل.
5: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعد منافسات اتسمت بالحماس، توج نادي النور ببن سليمان في فئة الرجال والنادي الملكي سوق السبس في فئة السيدات بلقب كأس العرش للتايكواندو برسم الموسم الرياضي 2025-2026 التي احتضنتها القاعة المغطاة بقلعة صراغنة تزامنا مع النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للشرطة.
8: كانوا ماتشات صعيبين، كان المستوى، ولكن الحمد لله ربي وفقنا بفضل القتاليه ديال الدراري، بفضل المجهودات ديال الدراري في الفريق، قدرنا اننا نتحصلوا على الميداليه الذهبيه في كاس العرش اللي كانت هي الاولى على التاريخ في الجمعيه ديال نور بن سليمان.
9: فرحانين بزاف بالفوز هذا اللقب، ومشي اول مره وانما المره الثالثه على التوالي، والحمد لله تقاتلنا على هذا اللقب بجديه.
7: حفل تسليم الكؤوس والميداليات جرى بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة صراغنة سمير اليزيدي وسفير جمهورية كوريا بالمغرب يون يون جين ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إدريس الهلالي وممثل الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة ومسؤولين أمنيين وكذا شخصيات أخرى.
10: الجامعة الملكية المغربية تنسيق مع عمالة قلعة صراغنة تنظم هذا الكأس الغالية على الجميع، وكذلك البطولة الثالثة للشرطة تنسيق مع الجمعية ديال الشرطة اللي عرفت واحد النجاح كبير. كما تشوف القاعة مملوءة، المشاركين جاءوا من جميع أنحاء المملكة المغربية، فلهذا واحد افتخار للرياضة الوطنية وبصفة عامة وبصفة خاصة للرياضة التايكواندو.
7: هذه التظاهرة تأتي في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وكذا في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجامعة المتعلق بالأنشطة الوطنية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماس راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش 4,700,000 ليلة مبيت عندما تم شهر أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وحسب معطيات لمرصد السياحة تمثل مراكش 34% من عدد ليالي المبيت المسجلة على المستوى الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمدينة الحمراء بلغ 70% عندما تم أبريل الماضي، مسجلا استقرارا إجماليا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحدها سجلت هذه المؤسسات أزيد من 1,000,000 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع معدل ملء وصل إلى 79%. وعلى الصعيد الوطني سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة حوالي 14,000,000 ليلة مبيت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2026، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما وصل معدل الملء إلى 55% بارتفاع بنقطة واحدة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم توريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملي المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. تعاونية أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون سيدي ملوك تشكل نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة، حيث أكدت رئيسة التعاونية أن الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكل تحولا حاسما في مسار مشروعها.
5: التعاونية تأسست في أواخر 2024، في الأول كنت كنخدم غير في الدار كوموند مع الناس، من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، مشيت جمعت الأوراق ديالي، عقد الكراء مهم، قاعد داكشي اللي كيطلب الملف، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطولي ودوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا 4 الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل يعني كيساعدني في التوصيل ديال المنتوج.
6: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا، يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع، 34 مشروع بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم، كانت المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.28 مليون ديال الدرهم.
4: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمكنت العديد من التعاونيات بإقليم توريرت من تحسين ظروف الإنتاج وتعزيز حكامتها والولوج إلى أسواق جديدة وتطوير قدراتها في مجال التسويق. هذا وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، فضلا عن الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، قام الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت بجمهورية ألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. وأوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، كما سيمكن من الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية. وسيشكل هذا السرح الجديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، فضلا عن تشجيع الابتكار في مجال الدفاع بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم هذه تندرج في إطار خريطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع لفترة 2026-2036 الموقعة بواشنطن في 16 من أبريل 26 و2000 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما تؤكد استمرارية العلاقات التاريخية التي تجمع القوات المسلحة في البلدين والقائمة على أسس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
0: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
8: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
7: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
9: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني بمدينة الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبعوا هذه المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
7: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي كبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خديمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية تكتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقد اللي يجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في داك الخشب اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر. احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد دوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، وإلا كانت جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحوايج. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي. الدندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تتيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هاد الطابله هادي تندير لها الكباري يعني ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا ملي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخذ لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الزواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داكشي رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحيرة في التقليدية اليوم هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هذه الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة مستمعينا. من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال والنساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
3: المغرب والعالم.
4: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم، رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
5: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
4: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المستحيل يولي لاعب كرة القدم، لكن صدمه وقاد منتخب بلاده التتويج بالمونديال. هذا البرازيلي مانويل فرانسيسكو دو سانتوس المعروف باسم غاريجا تزاد في البرازيل وهو كيعاني من تشوهات في الساقين، وكانت الرجل قصر من الأخرى. حتى الأطباء اعتقدوا أنه مستحيل يمارس كرة القدم بشكل احترافي، لكن غاريجا كانت عنده موهبة خارقة وما استسلمش للكلام اللي كيتقال عليه. بالموهبة دياله والمراوغات اللي كانت كتحير المدافعين، ولا واحد من أفضل لاعبين في العالم. جات اللحظة اللي خلدت الاسم ديالو في سجل أبطال العالم في المونديال ديال 1962 بعد إصابة ديال بيلي النجم الأول البرازيل أنذاك. اعتقد الجميع أن منتخب سيليسا وغيضي اللقب. هنا غيظهر غاريجا، سجل هدفين ضد إنجلترا في ربع النهائي وهدفين آخرين ضد شيلي في نصف النهائي. وفي النهائي فاز البرازيل على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد وخدات الكاس. نشوفكم

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حلبات المركب الملكي للفروسية والطبوريدة دار السلام بالرباط عادت لتشهد من جديد أجواء التنافس الرياضي الراقي مع انطلاق فعاليات الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. التظاهرة التي تمتد إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تشهد مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من كافة الفئات، سيتنافسون على ألقاب بطولات المغرب في رياضة القفز على الحواجز والترويض، وسيبلغ هذا الحدث ذروته يوم الأحد 19 من يوليوز بإجراء منافساتين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقات التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار. وإلى جانب هذه المواعيد الكبرى يتميز أسبوع الفرس ببرنامج رياضي غني وشامل يعكس الاهتمام بكافة الفئات والمستويات، فالمنافسات لا تقتصر على فئة الكبار فقط بل تشمل بطولات الأندية وبطولات الأولمبياد الخاص المغربي والبطولات العسكرية وصولا إلى منافسات البوني المخصصة للبراعم والناشئين. برمجة متنوعة تجعل من أسبوع الفرس محفلا رياضيا بامتياز ومشتلا حقيقيا لاكتشاف وصقل المواهب التي ستحمل مشعل الفروسية المغربية مستقبلا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه لي يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب لراسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر، بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
1: دونك فوالا بالنسبه لي كليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا لي كليماتيزور يعني فيهم يعني اشعه اللي ما مزياناش مضره للصحه، لا بو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار ريفرويدير لا ميزون اكسيتيرا، مي يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرينو فواحد الدرجه اللي مرتفعه، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
2: المكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات وفيهم الايجابيات، يا كاين بلايص اللي هما خصهم تخدمهم في بلايص ما خصكش تخدمهم، يعني بالنسبه بحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مليان على ريم راديو.
1: أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام ويندوز 11 والذي يعالج خللاً تسبب في استهلاك ملف بالنظام لمساحات ضخمة من سعة التخزين وصلت لدى بعض المستخدمين إلى مئات الجيجابايت. وكان عدد من مستخدمين نظام ويندوز 11 قد اشتكوا خلال الأشهر الماضية من تضخم حجم هذا الملف بشكل غير طبيعي، حيث أفاد أحد المستخدمين بوصول حجمه إلى نحو 500 جيجا بايت على جهازه، فيما سجل آخرون أحجاما تراوحت بين 12 و200 جيجا بايت، مما أدى إلى استنزاف مساحة التخزين المتاحة. ولم تكشف مايكروسوفت عن السبب المباشر وراء هذا الخلل، لكن تقارير أشارت إلى احتمال مواصلة النظام تسجيل أحداث متكررة مرتبطة بطلبات الوصول إلى التطبيقات أو إعدادات الخصوصية مثل خدمة الموقع، مما تسبب في تضخم الملف بشكل تدريجي.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة التحكيم للدورة 10 لجائزة التميز الإعلامي العربي. وتحت شعار الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي، الفرص والتحديات، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي العربي، بشرط توظيفه لخدمة التنمية الشاملة مع الحفاظ على دور الإعلام في ترسيخ الهوية والثقافة العربية.
3: هذه الدورة، الدورة العاشرة، النسخة الثانية منها، مخصصة بطبيعة الحال لاجتماع لجنة التحكيم، والموضوع كما تعلمون ومخصص للذكاء الاصطناعي، الفرص والتحديات. الآن دخلنا في جيل جديد من القضايا، تهم التنمية المستدامة، تهم إعلام القرب، إعلام الأزمات، وبالتحديد كذلك الإعلام الرقمي.
2: هذه الدورة الاستثنائية سجلت إقبالاً غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2016، حيث استقبلت الأمانة الفنية 154 ترشيحاً، تصدرتها فئة الإعلام الرقمي، تلتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.
4: الجائزة ما شاء الله للسنة العاشرة على التوالي أخذت زخم إعلامي جيد من خلال المشاركات اللي انعكست عليها من الأعمال المقدمة، حيث أنها في هذا العام وصلت إلى 154 عمل متنوعة ومتفاوتة من الأعمال الإعلامية، سواء الأعمال اللي هي التلفزيونية أو الورقية.
5: مبادرة إطلاق جائزة التميز العربي للإعلام العربي هي في حد ذاتها مبادرة جيدة جدا، لأنها على الأقل تجعل من الصحفيين أو الإعلاميين العرب أنهم يواكبوا المستجدات العربية التي من خلالها نحاول تجميع الرأي العام العربي حول قضايا متنوعة.
2: وأمام هذا الزخم تقع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية كبرى لاختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة تعتمد المهنية والشفافية، لتكريس الجائزة كمنصة حقيقية لتكريم الكفاءات والإبداع الإعلامي في العالم العربي.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
8: أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة بمجلس النواب أنه تم تعميم نشرات اليقظة لتشمل جميع الجماعات الترابية بالمملكة في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية. وأوضح السيد بركة في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية أن نشرات اليقظة أصبحت تغطي جميع الجماعات الترابية البالغ عددها 1503 جماعات، مضيفا أن الوزارة عززت أيضا شبكة الرصد الجوي من خلال أزيد من 200 محطة رصد أوتوماتيكية. وأضاف الوزير أنه تم تقليص الأفق الزمني للتوقعات الجوية الموجهة للعموم من 7 أيام إلى 3 أيام، مع تمديد فترة الإنذار المبكر من 24 ساعة إلى 36 ساعة، لافتا إلى أن رؤساء الجماعات يتوصلون يوميا بالتوقعات الجوية عبر رسائل نصية قصيرة. وفي السياق ذاته أبرز سيد بركة أن الوزارة أطلقت المنصة الرقمية vigilance.ma التي توفر النشرات الإنذارية الموسعة وخرائط اليقظة الخاصة بالمخاطر، كما تعمل بتنسيق مع وزارة الداخلية على تفعيل نظام لإرسال رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين الموجودين في المناطق المهددة بهدف تعزيز الوقاية وحماية الأرواح. كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على إحداث وكالة للأرصاد الجوية ووكالة متخصصة في المناخ من أجل تعزيز جاهزية المملكة وتوفير المعطيات الضرورية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخية.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: وسط حركات رياضية متقنة وتفاعل لافت، احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة من برنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة، وذلك بمبادرة من نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد. اليوم الختامي لهذه التظاهرة تميز بتنظيم دوري للفتيات في كرة اليد، جمع فرق الإناث لفئتي أقل من 15 سنة وأقل من 17 سنة التابعة لنادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي ونظيرتها من نادي كان الفرنسي.
9: درجة الدوري في إطار الأسبوع تكويني وتدريبي اللي قمنا به، وهذه في نسخته الثالثة. فتيات ديالنا هاد السنة كانوا محظوظات، يعني باستضافتهم للفريق الفرنسي ليس كان مونديو اللي عبر على الرغبة ديالو، يعني هاد السنة دزنا النسخة الدولية، لأن كما لا يخفى عليكم أن هاد النسخة الثالثة كانت واحد التتويج لواحد المسار ديال التكوينات اللي كانوا ما بيننا وبين الفريق كان.
2: هذا الحدث الرياضي والتربوي يروم تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية، ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. هذه الدورة التكوينية المشتركة تروم بالأساس تبادل الخبرات الرياضية وتعزيز التقارب الثقافي بين الناديين. نادي الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي لكرة اليد الذي يضم حاليا أكثر من 300 ممارسة يعد نموذجا للرياضة النسوية بالمغرب لكونه مخصصا حصريا للإناث، حيث يسهر على التكوين المستمر للفتيات ابتداء من سن الثامنة مع التزامه بتعزيز قيم المساواة وتيسير الولوج إلى الممارسة الرياضية.
10: أخبار المغرب والعالم.

التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحصيصية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقينة السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
5: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
4: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. في سياق التحولات الرقمية المتسارعة، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماع لجنة التحكيم للدورة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي العربي، وتحت شعار الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتطوير المحتوى الإعلامي العربي بشرط توظيفه لخدمة التنمية الشاملة مع الحفاظ على دور الإعلام في ترسيخ الهوية والثقافة العربية.
5: هذه الدورة، الدورة العاشرة، النسخة الثانية منها، مخصصة بطبيعة الحال لاجتماع لجنة التحكيم، والموضوع كما تعلمون هو مخصص للذكاء الاصطناعي، الفرص والتحديات. الآن دخلنا في جيل جديد من القضايا تهم التنمية المستدامة، تهم إعلام القرب، إعلام الأزمات، وبالتحديد كذلك الإعلام الرقمي.
2: هذه الدورة الاستثنائية سجلت إقبالاً غير مسبوق منذ إطلاق الجائزة عام 2016، حيث استقبلت الأمانة الفنية 154 ترشيحاً، تصدرتها فئة الإعلام الرقمي، تلتها الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون.
6: الجائزة ما شاء الله للسنة العاشرة على التوالي أخذت زخم إعلامي جيد من خلال المشاركات اللي انعكست عليها من الأعمال المقدمة، حيث أنها في هذا العام وصلت إلى 154 عمل متنوعة ومتفاوتة من الأعمال الإعلامية، سواء الأعمال اللي هي التلفزيونية أو الورقية.
7: مبادرة إطلاق جائزة التميز العربي للإعلام العربي هي في حد ذاتها مبادرة جيدة جدا، لأنها على الأقل تجعل من الصحفيين أو الإعلاميين العرب أنهم يواكبوا المستجدات العربية التي من خلالها نحاول تجميع الرأي العام العربي حول قضايا متنوعة.
2: وأمام هذا الزخم تقع على عاتق لجنة التحكيم مسؤولية كبرى لاختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة تعتمد المهنية والشفافية لتكريس الجائزة كمنصة حقيقية لتكريم الكفاءات والإبداع الإعلامي في العالم العربي.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونية. وتشكل تعاونية زركشة للفن الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
10: فضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا بفضل المبادرة الوطنية رحنا خدنا الآلات ديالنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجرة توسع وغادي وكيتوسع والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي نحقوا فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية ركات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. احنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
9: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
11: معيشين بها الحمد لله، معيشة عائلات اللهم بارك، الله يزيد، الله يسخر ويوسع إن شاء الله. تنتمناوها توسع وتكبر المشروع.
12: السلام عليكم، اسمي زينب، بقيت على الدراسة وجيت للتعاونية باش نتعلم شوية ونقدم من راسي وباش نعتمد على راسي إن شاء الله.
9: وتكمن القيمة المضافة للتعاونية في الحفاظ على جودة المنتوجات إلى جانب الابتكار المستمر وتطوير تصاميم تواكب متطلبات السوق مع التشبث بأصالة الحرف التقليدي.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
14: في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الوزراء أكدوا بالمناسبة أن اندماج الفضاء الأفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة، مشيدين أيضا بأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الوزراء جددوا تأكيد التزامهم بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في 8 يونيو 2022، وكذا بالنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدامة. كما جددوا أيضا تأكيد التزامهم بجعل المنطقة الأطلسية الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، مؤكدين إرادتهم في توطيد هذا الفضاء على أساس تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء وتيسير التجارة وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية وتشجيع انتقال مستدام في مجال الطاقة.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
15: بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم تاوريرت التزامها الراسخ بدعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة التعاونيات المحلية وتعزيز قدرات حاملية المشاريع، لا سيما في قطاع الخدمات وصناعة الحلويات. تعاونية أم ضياء لإنتاج وصناعة الحلويات بالعيون سيدي ملوك تشكل نموذجا حيا لهذا الدعم والمواكبة، حيث أكدت رئيسة التعاونية أن الدعم المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكل تحولا حاسما في مسار مشروعها.
16: تعاونية تأسست في أواخر 2024، في الأول كنت كنخدم غير في الدار لكم ومع الناس. من بعد شفت صدفة في مواقع التواصل الاجتماعي شفت الإعلان ديال المبادرة الوطنية، مشيت جمعت الأوراق ديالي، عقد الكراء مهم، قاعد داكشي اللي كيطلب الملف، دفعت لمنصة الشباب هنا في مدينة العيون الشرقية، والحمد لله عيطوا لي ودوزت واحد اللجنة مع الناس ديال العمالة، والحمد لله توفقت وتحصلت على الماتيريال ديال مجال الحلويات. والحمد لله في الأول كنت غير بوحدي، دابا معايا أربعة الأعضاء في التعاونية وجوج ديال المتعلمات معايا في التعاونية كيتعلموا ومنها كيخدموا معايا، معايا واحد الولد اللي هو في التوصيل يعني كيساعدني في التوصيل ديال المنتوج.
17: هذه التعاونية من بعد المصادقة على المشروع ديالها استفدت من دعم اللي كان عبارة عن آلات ومعدات للتجهيز كما كنشوفوا، يعني محل لإنتاج وصناعة الحلويات. فيما يخص يعني الحصيلة ديال المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالمحور ديال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني او تحسين الدخل، تم يعني المصادقه خلال هذه المرحله على عدد 34 مشروع بلغت الكلفه الاجماليه لهذا 34 مشروع 7.93 مليون ديال الدرهم. كانت المساهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في تمويل هذا 34 مشروع بلغت بالضبط مبلغ 5.28 مليون ديال الدرهم.
15: وبفضل دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تمكنت العديد من التعاونيات باقليم تاوريرت من تحسين ظروف الانتاج وتعزيز حكامتها والولوج الى اسواق جديده وتطوير قدراتها في مجال التسويق. هذا وتشمل تدخلات المبادرة مجالات التكوين والتأطير التقني واقتناء التجهيزات، فضلا عن الترويج للمنتجات المحلية خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسة الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش 4,700,000 ليلة مبيت عندما تم شهر أبريل الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وحسب معطيات لمرصد السياحة تمثل مراكش 34% من عدد ليالي المبيت المسجلة على المستوى الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مشيرة إلى أن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمدينة الحمراء بلغ 70% عندما تم أبريل الماضي، مسجلا استقرارا إجماليا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحدها سجلت هذه المؤسسات أزيد من 1,000,000 ليلة مبيت بارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع معدل ملء وصل إلى 79%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة حوالي 14 مليون ليلة مبيت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2026، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، فيما وصل معدل الملء إلى 55% بارتفاع بنقطة واحدة.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقيا. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
4: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6 و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
3: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024 ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعد منافسات اتسمت بالحماس، توج نادي النور ببن سليمان في فئة الرجال والنادي الملكي سوق السبس في فئة السيدات بلقب كأس العرش للتايكواندو برسم الموسم الرياضي 2025-2026 التي احتضنتها القاعة المغطاة بقلعة سراغنة تزامنا مع النسخة الثالثة من البطولة الوطنية للشرطة.
8: كانوا ماتشات صعيبين، كان المستوى، ولكن الحمد لله ربي وفقنا بفضل القتالية ديال الدراري، بفضل المجهودات ديال الدراري في الفريق، قدرنا أننا نتحصلوا على الميدالية الذهبية في كأس العرش اللي كانت هي الأولى على التاريخ في الجمعية ديال نور بن سليمان.
9: فرحانين بزاف بالفوز هذا اللقب، ومشي أول مرة وإنما المرة الثالثة على التوالي، والحمد لله تقاتلنا على هذا اللقب بجدية.
7: حفل تسليم الكؤوس والميداليات جرى بحضور على الخصوص عامل إقليم قلعة سراغنة سمير اليزيدي وسفير جمهورية كوريا بالمغرب يون يون جين ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو إدريس الهلالي وممثل الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة ومسؤولين أمنيين وكذا شخصيات أخرى.
10: الجامعة الملكية المغربية تنسيق مع عمالة قلعة سراغنة تنظم هذا الكأس الغالي على الجميع، وكذلك البطولة الثالثة للشرطة تنسيق مع الجمعية ديال الشرطة اللي عرفت واحد النجاح كبير. كما تشوف القاعة مملوءة، المشاركين جاءوا من جميع أنحاء المملكة المغربية، فلهذا واحد افتخار للرياضة الوطنية وبصفة عامة وبصفة خاصة لرياضة التايكواندو.
7: هذه التظاهرة تأتي في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وكذا في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجامعة المتعلق بالأنشطة الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ولاية أمن الرباط تشرع في العمل بمقر قاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل لتمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية.
2: يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي تليه المديرية العامة للأمن الوطني من أجل توفير بنية أمنية متكاملة ومندمجة ومواكبة أيضا للتحولات الأمنية الراهنة ومبنية بالأساس على الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة في مجال تدبير الأمن الطرقي والمراقبة الأمنية الذكية.
1: افتتاح قاعة القيادة والتنسيق يأتي بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي، وتم ربطها بمنظومة المراقبة الحضارية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة.
3: تعتبر القلب النابض للعمل الأمني بمدينة الرباط، عندها مجموعة ديال المهام كتقوم بها. أهم المهام هو استقبال المواطنين عبر الخطوط ديال 19. كنتبعوا هذه المسار ديال التدخلات عبر الخطوط ديال 19 من بداية التدخل إلى نهاية التدخل.
1: هذه المنشأة تحتوي على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرد الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم أسفي.
6: التعاونية تأسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل، وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروا هذه التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
5: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدرة للدخل، مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو. خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
8: على مستوى تعزيز التعاون البرلماني الدولي، شكلت مشاركتنا على رأس وفد برلماني في إشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة إسطنبول بتركيا محطة بارزة في هذا المسار، بالنظر إلى المستوى الرفيع للمشاركات والمشاركات والمشاركين وأهم القضايا التي تمت مناقشتها في ظل سياق دولي مطبوع بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وفي هذا السياق أولى المجلس أهمية خاصة لمواصلة الترافع على القضية الوطنية، حيث تم التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
7: رئيس مجلس المستشارين أضاف بهذه المناسبة أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.
4: أخبار المغرب والعالم.
9: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
10: برباط أكد رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي أن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية شكلتا واجهة أساسية لاشتغال المجلس خلال الولاية التشريعية 11. وأوضح السيد طالبي العالمي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و2026 و2000 أن مرجعية المجلس في هذا الباب هو مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وروح عقيدة الدبلوماسية التي أرساها جلالته والحزم السياسي والدبلوماسي الذي يقود به جلالته تدبير ملف القضية الوطنية. وأوضح أن المجلس استحضر في اشتغاله وعلاقاته الخارجية التأكيد الملكي على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق صداقات ونجاعة شراكات، مبرزا أن القضية الوطنية تصدرت اتصالات المجلس وحضوره المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأضاف أن مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من أكتوبر 2025 على القرار 2797 شكلت تحولا حاسما في النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة وإقرارا بالحقيقة التاريخية لوضع الأقاليم الجنوبية، كما أطلقت دينامية جديدة في المواقف التي تقر بحقوق المغرب التاريخية في أقاليمه الجنوبية. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس حرص من جهة أخرى على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، ولا سيما مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين البلدان الإفريقية غير المتوفرة على منافذ بحرية من الولوج إلى المحيط، إلى جانب انخراط المملكة في القضايا الإنسانية المرتبطة بالسلم والتعايش والمناخ، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد مؤسسة في الممارسة البرلمانية الدولية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: حرصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش على ترسيخ مكانتها كرافعة محورية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مواكبة وتمويل المشاريع المدرة للدخل وتعزيز قدرات التعاونية. وتشكل تعاونية زركشة للفن الحرفي النسائي إحدى أهم التجارب الناجحة في هذا السياق.
13: فضل سيدنا الله ينصره ويخليه لنا بفضل المبادرة الوطنية، رحنا خدنا الآلات ديالنا باش نوسعوا التعاونية ديالتنا. تبارك الله المجرة توسع وغادي وكيتوسع، والحلم اللي كان عندنا رحنا غادي نحققوا فيه شوي بشوي. وبالنسبة للتعاونية ركات النساء اللي خدامين فيها راه تبارك الله 81 خلق ديال النساء اللي كاينين. احنا كنتمنوا نزيدوا بعد التعاونية القدام.
12: ونجحت التعاونية في توسيع قاعدة زبنائها لتشمل إلى جانب الأفراد مؤسسات فندقية وشركات، ما ساهم في تحسين الدخل الفردي للمنخرطات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
13: معيشين بها الحمد لله، معيشة عائلات، اللهم بارك، الله يزيد، الله يسخر ويوسع ان شاء الله. تنتمناوها توسع وتكبر المشروع.
14: السلام عليكم، سميتي زينب، قطعت على الدراسه وجيت للتعاونيه باش نتعلم شويه ونقدم من راسي وباش نعتمد على راسي ان شاء الله.
12: وتكمن القيمه المضافه للتعاونيه في الحفاظ على جوده المنتوجات الى جانب الابتكار المستمر وتطوير تصاميم تواكب متطلبات السوق مع التشبث باصاله الحرف التقليديه.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وليا الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
16: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة.

0: هذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهرة على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
3: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
4: كتب ترامب على شبكته تروث سوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم يوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات.

0: ذاتي وتصريحاتها التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طالب.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة، حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقنات السدود. بخنيفرة، الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف، تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
5: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقنات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
6: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأمير قرقوشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم التوعية والتحسيس حول مشكل السباحة بحقينة السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد 5 ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
5: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمان في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
1: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026 والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية تيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحد البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
7: برزت تعاونية تسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم آسفي.
8: التعاونيات بسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء 5 النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة الطارز، كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الراندا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل. وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروها التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
7: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدرة للدخل مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو. ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: مزيان مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال المزيان
1: ريم راديو.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنفرة احتفت بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل الذي تخللته فقرات فنية وموسيقية وعروض فولكلورية تميز بتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات السنة الثانية بكالوريا حسب مختلف المسالك، إلى جانب المتفوقين في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي وامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
5: هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التربوية وكذلك بتتويج المتفوقين والمتفوقات، حضره جميع رؤساء المصالح الخارجية، جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التربوية الإقليمية حضرت لهذا العرس التربوي البهيج الذي أقيم في قلب عمالة إقليم خنفرة.
4: حفل التميز هذا شكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وكذا التلميذات والتلاميذ وأسرهم في إطار الأوراش التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وتأهيل الرأس المال البشري.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
3: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: اللي ربح هذه النسخه هذه كيخرج من الدور الاول في النسخه اللي من موراها. كيفاش هذه القضيه؟ هذه الظاهره هذه حيرات عشاق كره القدم لسنوات، حتى سماها البعض لعنه البطل. فرنسا بطلت مونديال ديال 1998، خرجت من دور المجموعات في نسخه 2002 دون ما تحقق اي فوز او تسجل اي هدف. ايطاليا بطلت 2006 ودعت مونديال 2010 من الدور الاول. إسبانيا بطلت 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014، ونفس القصة مع ألمانيا بطلت 2014. غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. 4 نسخ متتالية و4 أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
3: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد ان بالنسبه لي يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب لراسه مجموعه من الامراض. يستعمل مكيفات الهوائيه بحذر بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
1: دونك فوالا بالنسبه لي كليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا لي كليماتيزور يعني فيهم يعني اشعه اللي ما مزياناش مضره للصحه، لا بو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار ريفرويدير لا ميزون اكسيتيرا، مي يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرينو فواحد الدرجه اللي مرتفعه، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
2: المكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات وفيهم الايجابيات، هي كاين في بلايص اللي هما خصهم يتخدموا وفي بلايص ما خصكش تخدمهم، يعني بالنسبه بحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل، الدار كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحه ديال الانسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟

0: كوميدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
3: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسريع تحولها الاقتصادي، على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكرو اقتصادية، فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
2: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية في الرباط. في بنين افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بكوتونو. المغرب والسنغال موضوع معرض فوتوغرافي بدكار يوثق لتاريخ مشترك ومصير قيد التكوين. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من العاصمة الرباط تحت شعار تحويل العملية الغالية إلى نمو. انطلقت أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية ينظمها مركز السياسات من أجل جنوب الجديد بمشاركة أزيد من 200 خبير وصانع قرار من 40 دولة لبحث سبل تحويل التحديات المناخية والرقمية إلى رافعات للتنمية المستدامة في القارة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين زكراوي.
7: هذه هي الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية، فضلا عن السياسات العمومية التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى رافعات للتنمية المستدامة. وبالمناسبة أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العناوية أن العام الجاري يطرح تحديات معقدة للاقتصاد الأفريقية، لا سيما مع ضغوط الميزانية وعودة التضخم، مشددا على ضرورة بلورة سياسات عمومية تتلائم مع التحولات الجارية بناء على البحث العلمي والبيانات ومواكبة صناع القرار في مجالات الصحة والتعليم. وفي قراءة لمتطلبات النمو، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الثقة في القدرات الذاتية والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات أفريقيا إلى فرص ملموسة، مستشهدا بالتجربة المغربية في البنيات اللوجستية التي مكنت من ازدهار صناعة السيارات كقطاع تصدير أولي.
6: اللحظة إلى كوتونو برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين. انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الاستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الرامية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. باقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: بمشاركة وفود وازنة، يمثل اجتماع كوتونو مرحلة جديدة في مسار تفعيل الرؤية الملكية لفائدة الفضاء الأفريقي الأطلسي. وبالمناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل كائز الاندماج الأفريقي المنشود. السيد بوريطة أبرز أن أزمة مضيق هرمز سنة 2026 وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد كشفت حدود الآليات الدولية، وتؤكد مسؤولية الدول الأفريقية الأطلسية في الإسهام الفاعل في الحكامة الدولية للممرات البحرية. وفي هذا السياق سلط الوزير الضوء على المبادرات الملكية الرائدة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي والمبادرة الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. من جانبهم أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين التزامهم بجعل المنطقة فضاء للتعاون والرفاه المشترك.
6: ختام جولتنا الإفريقية من داكار، حيث شكل موضوع المغرب السنغال تاريخ مشترك مصير قيد التكوين، محور معرض منظم بالعاصمة السنغالية داكار بمبادرة من السفارة المغربية وبالشراكة مع يومية لوسولاي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. السفارة المغربية في السنغال ذكرت في بلاغها أن المعرض يستعرض من خلال مجموعة صور فريدة من الأرشيف المراحل الرئيسية للعلاقة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة، مسلطا الضوء على الزيارات الرسمية واللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل شراكة ترتكز على الثقة والوفاء والتضامن. كما تشمل هذه التظاهرة ندوة علمية لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والأفاق المستقبلية لهذه الشراكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات، وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث، وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي، إلى جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
5: هاد الشراكة مع شركة DHL المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
4: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العطلة فرصة ذهبية للأسر باش تعزز الترابط بين أفرادها، كتمكنهم من استثمار وقتها في بناء ذكريات مشتركة وتوطيد لغة الحوار بينهم والابتعاد على ضغوط العمل والدراسة والتخطيط المشترك لبعض الأنشطة والرحلات. فالأسرة منها كيستلهم الفرد كيفاش يستثمر وقته، وهي اللي كتوجه سلوكه. ومع كثرة الالتزامات المهنية والدراسية صبحوا أفراد الأسرة كيقضيوا أوقات أقل مع بعضهم، وهذا يقدر يأثر على جودة العلاقات بين أفراد الأسرة ويضعف التواصل بينهم. لذلك العطلة فرصة ثمينة ومناسبة مهمة لتعزيز الترابط الأسري وتجديد أواصر المحبة والتفاهم بين الأفراد. فالعطلة كتوفر وقت كافي باش يجتمعوا أفراد الأسرة بعيد على ضغوط العمل والدراسة والمسؤوليات اليومية. فالأب اللي كيقضي معظم اليوم في العمل، والأم اللي مشغلة بالوظيفة أو بشؤون البيت وحدها، والأبناء اللي كيقضيوا الوقت ما بين الدراسة والأنشطة المختلفة، فكلهم كيلقاو في العطلة فرصة باش يتلاقاو ويتحاوروا ويتبادلوا الأخبار ويعبروا على المشاعر ديالهم. هذا التقارب الزمني كيساهم في بناء جسور التواصل وكيقوي الروابط العاطفية اللي تقدر تضعف بسبب الانشغالات المتعددة. ومن أهم مظاهر تعزيز الترابط الأسري خلال العطلة القيام بأنشطة مشتركة كتجمع أفراد الأسرة كلها في أجواء فيها متعة. يقدروا مثلا ينظموا سهرات في البيت من خلال ألعاب مسلية وهما مجموعين، هذا غيخليهم يشعروا بالفرح. ويقدروا أيضا يختاروا مجموعين وجهة للسفر لإحدى المدن أو المناطق السياحية، أو يقوموا بخرجات يومية للشاطئ إذا كانوا في مدن ساحلية، أو الطبيعة أو الجبال والحدائق العامة المفتوحة، أو ينظموا غداء أو عشاء خارج البيت، أو جولات في الكورنيش وأماكن للتنزه. هذه الأنشطة كلها كتتيح فرص لأفراد الأسرة باش يتعرفوا أكثر على اهتمامات بعضهم البعض، وكتخلق مساحة باش يديروا ذكريات مشتركة جميلة كتبقى راسخة في الأذهان لسنوات طويلة. فالذكريات المشتركة من أهم العناصر اللي كتقوي الشعور بالانتماء للأسرة وكتعزز التماسك ديالها. فالعطلة كتمثل أيضا فرصة مثالية للحوار الأسري البناء، لأن في الحياة اليومية ممكن الوالدين ما يلقاوش الوقت الكافي للتحدث مع الأبناء على بعض الأمور اللي كتخصهم، على طموحاتهم ومشاكلهم، ويعرفوا كيفاش كيفكروا. أما خلال العطلة فأجواء الراحة والاسترخاء كتساعد على فتح قنوات التواصل والحوار بين الجميع، ويمكن الوالدين يستمعوا لأبنائهم وفهم أكثر لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أن الأبناء يقدروا يعبروا على آرائهم بحرية وثقة أكبر. هذا الحوار هو اللي كيبني الثقة المتبادلة وكيقوي العلاقات الأسرية وكيحد من سوء الفهم اللي يقدر ينشأ نتيجة غياب التواصل. لذلك العطلة ماشي فوائدها فقط الترفيهية والراحة والحوار، لكن عندها أيضا جوانب تربوية وثقافية، لأن بإمكان الأسرة استثمار وقتها في زيارة المعالم التاريخية والمتاحف والمكتبات والمعارض الثقافية، وهذا الأمر كيغني معلومات الأبناء وكينمي عندهم حب الاكتشاف والتعلم. وللأسف هذا الثقافة مازال عندنا ضعيفة وما دخلاش في اعتبار الأسرة. ويمكن أيضا تنظيم جلسات جماعية لمناقشة بعض الكتب وأيضا مشاهدة الأفلام، كل هذه الأمور كتفيد وكتساهم في تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة. ومن الجوانب المهمة أيضا ديال العطلة أنها كتساعد على ترسيخ ثقافة التعاون وتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة في البيت، كل واحد يقدر يقوم بعمل وتخفيف من أعباء مسؤولية البيت على الأم. أيضا لما تخطط الأسرة لرحلة أو نشاط معين خاص الكل يتشارك في اتخاذ القرارات وتنظيم المهام وتوزيعها، الأمر اللي كينمي روح العمل الجماعي، وهذا كيخلي كل فرد يشعر بأهميته داخل الأسرة، وكيتعلموا الأبناء من خلال هذه التجارب مهارات التواصل وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وقيمة العمل، وأيضا كيشعروا بقيمة الأسرة في حياتهم. فالعطلة فرصة مناسبة أيضا لإحياء العادات والتقاليد الأسرية اللي بدأت كتراجع بسبب ضغوط الحياة العصرية، فاجتماع الأسرة حول مائدة الطعام بشكل منتظم أو في لقاءات مع الأقارب أو الاحتفال بمناسبة خاصة، ممارسات كلها كتعزز الروابط الاجتماعية، كما أن صلة الرحم خلال العطلة كتوسع دائرة العلاقات الأسرية وكتقوي أواصر المحبة بين أفراد العائلة الممتدة. وفي العصر الرقمي اللي صبحت فيه الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كتستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، فالعطلة كتتيح للأسرة فرصة باش تبتعد نسبيا على الشاشات والانخراط في تفاعلات أسرية إنسانية مباشرة، شرط يتدخلوا الوالدين ويحددوا للأبناء وقت الهاتف ويبرمجوا ألعاب وأنشطة رياضية وخرجات عائلية أكثر باش يخلقوا بيئة تواصل حقيقية كتعزز التقارب النفسي والعاطفي بينهم. من الناحية النفسية كتساهم العطلة في تخفيف التوتر اللي كيتعرضوا ليه أفراد الأسرة طول السنة، فالأوقات اللي كيقضيوها مجموعين كتحسن المزاج وكتزيد من الشعور بالراحة والأمان. فالمهم في العطلة ماشي هو إنفاق مبالغ كبيرة عليها أو السفر لأماكن بعيدة، المهم هو جودة الوقت اللي كيقضيوها أفراد الأسرة مجموعين مع بعضهم البعض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة سحرها المتوسطي الآسر لتتحول شواطئها إلى فضاءات نابضة بالحياة تستقطب أفواج المصطافين من مختلف مدن المملكة إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يحرصون على قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمسقط رأسهم، حيث يجدون في شواطئ كيمادو وصفيحة وتلا يوسف ملاذا يجمع بين صفاء مياه البحر وروعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية.
3: جد سعداء يعني بالمجيء ديالنا هنا لمنطقة الحسيمة اللي هي مدينة عريقة ومدينة جميلة وبها شواطئ يعني نقية وتناسها ما شاء الله واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالأشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
2: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية، حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم. وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
4: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل إقليم الحسيمة. هذا الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي، وخاصة فيما يتعلق بالاصطياف.
2: وبين زرقة البحر وصفاء السماء، حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة، تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين. وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب، مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية

0: السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجانا إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك لتتولى السهرة على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
3: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
4: كتب ترامب على شبكته تروث سوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية، والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.

0: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسالة أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقته في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طالب.
1: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ان يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر بطريقة معتدلة وبحذر، لأن الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
5: دونك فوالا، بالنسبة للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا الكليماتيزور يعني فيهم يعني أشياء اللي ما مزياناش مضرة للصحة، لابو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار، رفرواديغ لا ميزون اكسيتيرا، مي يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرينو فواحد الدرجه اللي مرتفعه، اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
6: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات فيهم ايجابيات، هي كاين بلايص اللي هما خصهم يتخدموا في بلايص ما خصكش تخدمهم. يعني بالنسبه للحاله ديال الوقيته هذه، راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل، الدار، كيكون مضمون ومعروف، والجوده كتكون مزيانه، والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحة ديال الإنسان، كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: وزير الداخلية عقد اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر المقبل. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
8: الاجتماع ديال اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، واللي كيبان من خلال المستجدات المتعلقة بالقوانين المؤطرة أن هناك إرادة نحو أولا تعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان النزاهة ديالها.
9: حنا كنشرفوا هذا الاستحقاق اللي بغينا يكون فريق التاريخ ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال بلادنا، يعني الى بدا واحد الممارسات اللي مشينا اللي كتمس بجوهر يعني العمليه، فخاصنا فعلا نتجاوزوها. فحضر التخليق بواحد الشكل قوي، ثم ايضا المغرب الرقمي اليوم كنهضروا على الرقمنه ديال الترشيحات.
10: هذا الاجتماع تطرق الى المراحل اللي تم قطعها في التحضير لهذه العمليه الانتخابيه، خاصة على مستوى اللوائح الانتخابية، لكن على مستوى كذلك التحضير للمراحل المقبلة.
1: خلال هذين الاجتماعين تم استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
11: الاجتماع اللي كان فيه مجموعة من ملاحظات ومجموعة من واحد النقاش اللي كان قوي، وبهذه المناسبة نبغي نحيي وزارة الداخلية على العمل الكبير والجاد اللي قاموا به، خصوصا في تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الشوائب.
12: خلال العرض الذي قدمه السيد الوزير والبنية التي تشتغل معه، يمكن أن نؤكد على اطمئناننا لكل الإجراءات التي وقعت منذ التوجيه الملكي في خطاب العرش السابق.
13: اليوم بلادنا قطعت أصوات كبيرة فيما يخص الانتخابات. اللي كيبقى على الأحزاب السياسية هي أنه ترشح أولا مرشحين أكفاء اللي يمكن لهم يواجهوا الرهانات اللي كتتسناها بلادنا.
14: هذا اللقاء التشاوري بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الوطنية يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية من أجل الإعداد لاستحقاقات التشريعية ديال اليوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم، انطلاقا وبناء على التوجيهات السامية ديال جلالة الملك حفظه الله.
1: في الاجتماعين أيضا تم بسط المسطرات الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
16: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
0: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
0: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
17: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
18: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية، والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. يوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
0: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
19: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب،
1: خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية في الرباط. في بنين، افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بكوتونو. المغرب والسنغال، موضوع معرض فوتوغرافي بدكار يوثق لتاريخ مشترك ومصير قيد التكوين. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من العاصمة الرباط. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية ينظمها مركز سياسات من أجل جنوب الجديد بمشاركة أزيد من 200 خبير وصانع قرار من 40 دولة لبحث سبل تحويل التحديات المناخية والرقمية إلى رافعات للتنمية المستدامة في القارة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين زكراوي.
21: هذه هي الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية، فضلا عن السياسات العمومية التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى رافعات للتنمية المستدامة. وبالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العناوية أن العام الجاري يطرح تحديات معقدة للاقتصاد الإفريقية، لا سيما مع ضغوط الميزانية وعودة التضخم. مشددا على ضرورة بلورة سياسات عمومية تتلائم مع التحولات الجارية بناء على البحث العلمي والبيانات ومواكبة صناع القرار في مجالات الصحة والتعليم. وفي قراءة لمتطلبات النمو، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الثقة في القدرات الذاتية والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات أفريقيا إلى فرص ملموسة، مستشهدا بالتجربة المغربية في البنيات اللوجستية التي مكنت من ازدهار صناعة السيارات كقطاع تصدير أولي.
20: اللحظة إلى كوتونو برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين. انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الاستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الرامية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. باقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: بمشاركة وفود وازنة، يمثل اجتماع كوتونو مرحلة جديدة في مسار تفعيل الرؤية الملكية لفائدة الفضاء الأفريقي الأطلسي. وبالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز الاندماج الأفريقي المنشود. السيد بوريطة أبرز أن أزمة مضيق هرمز سنة 2026 وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد كشفت حدود الآليات الدولية، وتؤكد مسؤولية الدول الأفريقية الأطلسية في الإسهام الفاعل في الحكامة الدولية للممرات البحرية. وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على المبادرات الملكية الرائدة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي والمبادرة الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. من جانبهم، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين التزامهم بجعل المنطقة فضاء للتعاون والرفاه المشترك.
20: ختام جولتنا الإفريقية من داكار، حيث شكل موضوع المغرب السنغال تاريخ مشترك مصير قيد التكوين، محور معرض منظم بالعاصمة السنغالية داكار بمبادرة من السفارة المغربية وبالشراكة مع يومية لوسولاي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. السفارة المغربية في السنغال ذكرت في بلاغها أن المعرض يستعرض من خلال مجموعة صور فريدة من الأرشيف المراحل الرئيسية للعلاقة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة، مسلطا الضوء على الزيارات الرسمية واللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل شراكة ترتكز على الثقة والوفاء والتضامن. كما تشمل هذه التظاهرة ندوة علمية لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والأفاق المستقبلية لهذه الشراكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
5: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
3: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
16: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات ترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهرة على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
0: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
0: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
17: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
18: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية، والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم يوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
0: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طلب.
19: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال المذيع
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلق بمدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 26 و2000 بتمويل من المملكة المغربية. برنامج هذا العام سيستفيد منه أزيد من 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير قرطاسية وأدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض المسرحية وورشات للدعم النفسي.
4: تقدم بجزيل الشكر لوكالة بيت مال القدس لرعايتها وأبناء القدس، والتي دوما تنفذ برامج توعوية وتنموية تثقل شخصية الأطفال وتعمل على صمود أهالي القدس.
5: وزعوا علينا ألعاب كتير وحطوا لنا أغاني ولعبونا ألعاب،
6: أعطونا هدايا وفرحوا الأطفال الصغار، فرحوا جميع الناس.
3: الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات النشطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفية يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية.
7: الطلاب الآن لم يعتادوا على هذه المخيمات الصيفية خاصة السكن الداخلي للأيتام من قبل. هذا يحدث لدى الطلاب تغيير في نفسية الطالب، يخرج عن المألوف.
8: هذا الصيف سيكون صيفا مميزا، سيكون مليئا بالفعاليات، مليئا بالترفيه، مليئا بالفرح لهؤلاء الطلاب الأيتام.
9: كل معنى الامتنان نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها الكريم للمخيم الصيفي.
3: البرنامج يضم أنشطة ترفيهية وحركية وألعاب مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، وسيتوسع تدريجيا ليشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
3: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسريع تحولها الاقتصادي، على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكرو اقتصادية، فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
2: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 26-2030 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25-2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25-2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
9: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
8: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتماد

0: أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
2: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
3: كتب ترامب على شبكته تروث سوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية، والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طلب.
4: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسة.

0: الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
2: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العطلة فرصة ذهبية للأسر باش تعزز الترابط بين أفرادها، كتمكنهم من استثمار وقتها في بناء ذكريات مشتركة وتوطيد لغة الحوار بينهم والابتعاد على ضغوط العمل والدراسة والتخطيط المشترك لبعض الأنشطة والرحلات. فالأسرة منها كيستلهم الفرد كيفاش يستثمر وقته، وهي اللي كتوجه سلوكه. ومع كثرة الالتزامات المهنية والدراسية، صبحوا أفراد الأسرة كيقضيوا أوقات أقل مع بعضهم، وهذا يقدر يأثر على جودة العلاقات بين أفراد الأسرة ويضعف التواصل بينهم. لذلك العطلة فرصة ثمينة ومناسبة مهمة لتعزيز الترابط الأسري وتجديد أواصر المحبة والتفاهم بين الأفراد. فالعطلة كتوفر وقت كافي باش يجتمعوا أفراد الأسرة بعيد على ضغوط العمل والدراسة والمسؤوليات اليومية. فالأب اللي كيقضي معظم اليوم في العمل، والأم اللي مشغلة بالوظيفة أو بشؤون البيت وحدها، والأبناء اللي كيقضيوا الوقت ما بين الدراسة والأنشطة المختلفة، فكلهم كيلقاو في العطلة فرصة باش يتلاقاو ويتحاوروا ويتبادلوا الأخبار ويعبروا على المشاعر ديالهم. هذا التقارب الزمني كيساهم في بناء جسور التواصل وكيقوي والروابط العاطفية اللي تقدر تضعف بسبب الانشغالات المتعددة. ومن أهم مظاهر تعزيز الترابط الأسري خلال العطلة القيام بأنشطة مشتركة كتجمع أفراد الأسرة كلها في أجواء فيها متعة. يقدروا مثلا ينظموا سهرات في البيت من خلال ألعاب مسلية وهما مجموعين، هذا غيخليهم يشعروا بالفرح. ويقدروا أيضا يختاروا مجموعين وجهة للسفر لإحدى المدن أو المناطق السياحية، أو يقوموا بخرجات يومية للشاطئ إذا كانوا في مدن ساحلية، أو الطبيعة أو الجبال والحدائق العامة المفتوحة، أو ينظموا غداء أو عشاء خارج البيت، أو جولات في الكورنيش وأماكن للتنزه. هذه الأنشطة كلها كتتيح فرص لأفراد الأسرة باش يتعرفوا أكثر على اهتمامات بعضهم البعض، وكتخلق مساحة باش يديروا ذكريات مشتركة جميلة كتبقى راسخة في الأذهان لسنوات طويلة. فالذكريات المشتركة من أهم العناصر اللي كتقوي الشعور بالانتماء للأسرة وكتعزز تماسك ديالها. فالعطلة كتمثل أيضا فرصة مثالية للحوار الأسري البناء، لأن في الحياة اليومية ممكن الوالدين ما يلقاوش الوقت الكافي للتحدث مع الأبناء على بعض الأمور اللي كتخصهم، على طموحاتهم ومشاكلهم، ويعرفوا كيفاش كيفكروا. أما خلال العطلة فأجواء الراحة والاسترخاء كتساعد على فتح قنوات التواصل والحوار بين الجميع، ويمكن الوالدين يستمعوا لأبنائهم وفهم أكثر لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أن الأبناء يقدروا يعبروا على آرائهم بحرية وثقة أكبر. هذا الحوار هو اللي كيبني الثقة المتبادلة وكيقوي العلاقات الأسرية وكيحد من سوء الفهم اللي يقدر ينشأ نتيجة غياب التواصل. لذلك العطلة ماشي فوائدها فقط الترفيهية والراحة والحوار، لكن عندها أيضا جوانب تربوية وثقافية، لأن بإمكان الأسرة استثمار وقتها في زيارة المعالم التاريخية والمتاحف والمكتبات والمعارض الثقافية، وهذا الأمر كيغني معلومات الأبناء وكينمي عندهم حب الاكتشاف والتعلم. وللأسف هذا الثقافة مازال عندنا ضعيفة وما دخلاش في اعتبار الأسرة. ويمكن أيضا تنظيم جلسات جماعية لمناقشة بعض الكتب وأيضا مشاهدة الأفلام، كل هذه الأمور كتفيد وكتساهم في تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة. ومن الجوانب المهمة أيضا ديال العطلة أنها كتساعد على ترسيخ ثقافة التعاون وتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة في البيت، كل واحد يقدر يقوم بعمل وتخفيف من أعباء مسؤولية البيت على الأم. أيضا لما تخطط الأسرة لرحلة أو نشاط معين خاص الكل يتشارك في اتخاذ القرارات وتنظيم المهام وتوزيعها، الأمر اللي كينمي روح العمل الجماعي، وهذا كيخلي كل فرد يشعر بأهميته داخل الأسرة، وكيتعلموا الأبناء من خلال هذه التجارب مهارات التواصل وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وقيمة العمل، وأيضا كيشعروا بقيمة الأسرة في حياتهم. فالعطلة فرصة مناسبة أيضا لإحياء العادات والتقاليد الأسرية اللي بدأت كتراجع بسبب ضغوط الحياة العصرية، فاجتماع الأسرة حول مائدة الطعام بشكل منتظم أو في لقاءات مع الأقارب أو الاحتفال بمناسبة خاصة، ممارسات كلها كتعزز الروابط الاجتماعية، كما أن صلة الرحم خلال العطلة كتوسع دائرة العلاقات الأسرية وكتقوي أواصر المحبة بين أفراد العائلة الممتدة. وفي العصر الرقمي اللي صبحت فيه الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كتستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، فالعطلة كتتيح للأسرة فرصة باش تبتعد نسبيا على الشاشات والانخراط في تفاعلات أسرية إنسانية مباشرة، شرط يتدخلوا الوالدين ويحددوا للأبناء وقت الهاتف ويبرمجوا ألعاب وأنشطة رياضية وخرجات عائلية أكثر باش يخلقوا بيئة تواصل حقيقية كتعزز التقارب النفسي والعاطفي بينهم. من الناحية النفسية كتساهم العطلة في تخفيف التوتر اللي كيتعرضوا ليه أفراد الأسرة طول السنة، فالأوقات اللي كيقضيوها مجموعين كتحسن المزاج وكتزيد من الشعور بالراحة والأمان. فالمهم في العطلة ماشي هو إنفاق مبالغ كبيرة عليها أو السفر لأماكن بعيدة، المهم هو جودة الوقت اللي كيقضيوها أفراد الأسرة مجموعين مع بعضهم البعض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وليا الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
4: هذا الملتقى يأتي تزامناً مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضاً احتفاءً بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
5: كتب ترامب على شبكته تروث سوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. يوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طلب.
6: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب، خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخم تفتخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقي. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
7: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نمواً بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياساً بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، وترعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم واد نون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
2: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات، وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث، وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي، إلى جانب جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهرة على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
4: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
5: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم يوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقته في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
6: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
0: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
12: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس، كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
13: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصناعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهذه الحرفة شديتها وبقيت خدام.
12: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
13: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار، الصفر، خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
12: بارك الله عليك سيونس. صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
13: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
12: تبارك الله عليك معلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
13: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
12: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
13: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا. وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل، ما كيبغيش هذوك الزواقات، على حسب.
12: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها. واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
13: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجئوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
12: شكرا جزيلا معلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
11: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث الساعة

0: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
2: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها، والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
3: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية، والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طلب.
4: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.

0: عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور لنهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بعين عودة، حملة تحسيسية للحد من حوادث الغرق بحقنات السدود. بخنيفرة، الاحتفاء بالمتفوقين في حفل التميز الإقليمي للموسم الدراسي 2025-2026. وبأسف، تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني نموذج للتمكين الاقتصادي للنساء. بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بحقنات السدود الواقعة ضمن مناطق نفوذ الوكالة. لنتابع.
3: مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية بسوق الاثنين بعين عودة حملة تحسيسية بهدف الحد من حوادث الغرق خلال فصل الصيف بحقنات السدود. هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود للاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات.
4: القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقرق والشاوية واللي غتمتد حتى لغاية نهاية يوليوز كتهم توعية وتحسيس حول مشكل السباحة بحقينات السدود واللي كيشكل خطر كبير اللي هو خطر الغرق. تسجلت عندنا واحد خمسة ديال الحالات الغرق غير في هاد الأيام أو هاد شهرين القليلة.
3: من خلال هذه المبادرة تسعى وكالة الحوض المائي أبي رقرق والشاوية إلى إيصال رسالة مباشرة للمواطنين تم تلخيصها في شعار العمال في البراج خطر، وذلك بهدف حماية الأرواح والحد من حوادث الغرق بهذه المنشآت المائية.
0: احتفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة بالتلميذات وتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. وخلال هذا الحفل تم إبراز النتائج المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم، والتي تميزت على الخصوص بتحقيق نسبة نجاح بلغت 58.20% في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية لشهر يونيو 2026. كما شكل اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المحطات التي ميزت الموسم الدراسي، ولا سيما تنظيم الامتحانات الإشهادية بمختلف الأسلاك التعليمية في ظروف عادية. برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة آسفي كأحد البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. لنتابع.
3: برزت تعاونية توتسيم للخياطة والطرز الإلكتروني بمدينة أسفي كإحدى البنيات النسائية التي استطاعت بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية استثمار فن الخياطة في خلق فضاء ملائم للتمكين الاقتصادي للنساء. ويجسد نجاح هذه التعاونية التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتواصل منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 بدعم النسيج التعاوني الذي يشكل على غرار باقي جهات المملكة رافعة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة على مستوى إقليم آسفي.
5: التعاونيات أسست سنة 2020 مع مجموعة ديال النساء، خمسة النساء اللي أسسوا هذه التعاونية. جات هذه الفكرة بأننا كنا كنشتغلوا كل واحدة كتشتغل في المجال ديالها في الخياطة، الطارز اللي كاين اللي كدير الطارز، كاين اللي كدير الرانطا، كاين اللي كدير الماكينة كتخيط، كاين اللي كتفصل، وجاتنا هذه الفكرة أننا نديروها التعاونية ونخدموا علاش ما نخدموش مجموعين. من بعد كانت لونصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلان بالاستفادة من واحد الدعم، ارتأينا أننا ندفعوا ندفعوا المشروع ديالنا. الحمد لله دفعنا البروجي ديالنا واستفدنا
3: من خلال مشاريع من هذا النوع. تؤكد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مرة أخرى دورها كمحفز للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى إقليم آسفي من خلال تشجيع بروز تعاونيات محدثة لفرص الشغل ومدير للدخل مع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وإدماجهن المستدام في النسيج الإنتاجي المحلي.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة دي اتش ال وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
8: هاد الشراكة مع شركة دي اتش ال المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى لناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
7: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
9: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
0: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و 2030 و 2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و 2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
0: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
10: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
0: دوليا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
11: كتب ترامب على شبكته تروث سوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
0: في الرياضة أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طلب.
12: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: مستمعين الأوفياء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها: الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو المناخية. تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن وقود التدفئة والمحروقات في سنة 2025 حسب الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا. بسيدي بنور، الشاطئ الوالدية يحصل على شارة اللواء الأزرق برسم موسم صيف 2026. إلى التفاصيل، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلق هذه الظاهرة. وأبرز وكيل والأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ فيتشر أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. المسؤول الأممي أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في الوقت الذي يرتقب أن تؤثر الحرارة الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات على المجتمعات المحلية في أمريكا اللاتينية والشرق وجنوب إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، مشددا على الحاجة الملحة إلى تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر، معتبرا أنه أكثر فعالية وأقل تكلفة على المدى الطويل. وارتباطا بالمناخ، أفادت الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وقود التدفئة تراجعت بنحو 5% سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، في حين انخفضت الانبعاثات الناجمة عن المحروقات ووسائل النقل بحوالي 1%. المكتب أوضح في بلاغ له أنه بعد تصحيح البيانات بناء على التغيرات المناخية، سجلت الانبعاثات الناتجة عن وقود التدفئة انخفاضا بنسبة 46% مقارنة بمستواها في سنة 1990، وذلك بفعل تحسن كفاءة استخدام الطاقة في المباني والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة لا سيما المضخات الحرارية والشبكات التدفئة عن بعد. والختم وطني الناشط الولدية الذي يرعاه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن برنامج شواطئ نظيفة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يتوج بشارة اللواء الأزرق الدولية برسم موسم الاصطياف سنة 2026. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أبرز في بلاغ أنه بهذا التتويج أصبح شاطئ الولدية الواقع بإقليم سيدي بن نور رابع شاطئ يرعاه المكتب ينال هذه الشارة بعد شواطئ بوزنيقة بإقليم بن سليمان وأقلو بإقليم تزنيت وأم لبوير بالدخلة. هذا التتويج يأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في إطار برنامج شواطئ نظيفة الذي يساهم فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية للمحافظات على البيئة الساحلية والارتقاء بجودة فضاءات الاصطياف وترسيخ السلوكيات البيئية المسؤولة. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أجواء تنافسية امتزجت فيها المهارة بالدقة وروح التحدي، توج المقدم أوتين غرين عبد الفتاح بلقب البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المقدم أوتين غرين عبد الفتاح من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة توج بلقب هذه البطولة التي جرت على جولتين بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 46 ثانية و62 جزءا من المئة دون أي خطأ رفقة الفرس ناديرا. وآل المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الرائد بويا معاد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس هرانكا بعد أن اجتاز الحواجز في زمن قدره 49 ثانية و30 جزءا من المئة دون خطأ. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب الملازم الأول جابري سعد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس شومبرليان بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 47 ثانية و88 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء. منافسات أسبوع الفرس تعرف مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من مختلف الفئات يتنافسون على حلبات دار السلام من أجل الظفر بألقاب بطولة المغرب. هذا الحدث سيبلغ ذروته يوم الأحد المقبل بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقة التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار.
13: ريم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيسة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
9: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
0: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
0: بقرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
10: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
11: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البواني الإيرانية، والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
0: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طالب.
17: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور لنهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 5-4. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
17: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
8: هاد الشراكة مع شركة DHL المغرب، الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
17: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرض تشهدها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماس راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: في لقاء تواصلي بالعرائش وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، أوصى المشاركون بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد المشاركون في اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما التعاونيات، في خلق فرص الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد.
2: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعملة إقليم العرائش يوما تواصليا حول دور التعاونيات الحيوي تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم. هذا اللقاء تخلل له مجموعة من العروض حول تمكين الاقتصادي والابتكار المستدام للتعاونيات بحضور جميع فعاليات الاقتصادية وممثلي ومسيري التعاونيات النسائية والشبابية.
3: كيتمحور الدور ديال المنصة ديال الإدماج الاقتصادي للشباب في 4 ديال النقاط، اللي هي أولا المواكبة التقنية لدراسة الجدوى، التسويق الرقمي، التسيير المالي، لتحويل فكرة حامل المشروع من فكرة إلى مشروع ناجح. ثانيا الدعم المالي اللي كيتمثل في 200 ألف ديال الدرهم، اللي كتمثل هذا كأقصى قدر من الدعم اللي كيمثل 90% للمبادرة الوطنية و10% لحاملي المشاريع.
1: في مجال التسويق والتحول الرقمي، تم التشديد على إطلاق منصات تجارة إلكترونية متخصصة لمواكبة التعاونيات في تسويق منتجاتها محليا ودوليا، والحرص على بناء الهوية البصرية للتعاونيات ومنتجاتها، إلى جانب خلق أسواق تضامنية متنقلة ودائمة على المستويين الإقليمي والجهوي. وبخصوص التمويل والولوج إلى الرساميل، دعا المشاركون إلى ابتكار صيغ تمويلية مرنة وحث المؤسسات الائتمانية على إحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية وميسرة لفائدة التعاونيات الناشئة.
0: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيمغاديو.
5: غيمغاديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيمغاديو.
5: نشرة الأخبار على غيمغاديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. ولأن الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
6: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
8: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة.

0: جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
1: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
2: كتب ترامب على شبكته تروث سوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
0: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طلب.
3: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة.

0: أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
0: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. تلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية للتكنولوجيا عن إطلاق ميوز إيماج كأول نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تطوره إحدى الوحدات التابعة لها. وحسب الشركة من المقرر دمج هذا النموذج في أدوات إنشاء الصور داخل تطبيقات ميتا إي آي وإنستغرام وواتساب، على أن يصل لاحقا إلى تطبيقي فيسبوك وماسنجر. يأتي نموذج ميوز إيماج ضمن عائلة نماذج ميوز الجديدة التي تعتزم ميتا الاعتماد عليها بدلا من سلسلة نماذج لاما في إطار خططها لتطوير جيل جديد من تقنية الذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا النموذج بالتكامل مع نموذج اللغة الكبير ميوز سبارك لفهم طلبات المستخدمين والبحث عبر الانترنت وكذلك التخطيط قبل إنشاء الصور، بما يعزز دقة النتائج وجودتها. وتستعد الشركة أيضا لإطلاق نموذج ميوز فيديو لتوليد مقاطع الفيديو الذي يحقق أداء قويا في الالتزام بالأوامر النصية وجودة الصورة والحفاظ على الاتساق بين الإطارات. ومن أبرز مزايا ميوز إيماج إمكانية الإشارة إلى حسابات أخرى في تطبيق إنستغرام باستخدام رمز أروباس على مستوى توجيهات إنشاء الصور، بما يسمح للنموذج بالاستفادة من الصور العامة لتلك الحسابات من أجل بناء تمثيل بصري لأصحابها داخل النتائج المولدة. كما يدعم النموذج تعديل الصور مباشرة عبر الرسم فوقها لإضافة عناصر أو إزالتها، ثم مشاركة النتائج عبر المنشورات أو القصص أو المحادثات داخل تطبيقات ميتا.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: اللي ربح هذه النسخة هذه كيخرج من الدور الأول في النسخة اللي من وراها. كيفاش هذه القضية؟ الظاهرة هذه حيرات عشاق كرة القدم من سنوات، حتى سماها البعض لعنة البطل. فرنسا بطلة مونديال ديال 1998 خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 دون ما تحقق أي فوز أو تسجل أي هدف. إيطاليا بطلة 2006 ودعت مونديال 2010 من الدور الأول. إسبانيا بطلة 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014، ونفس القصة مع ألمانيا بطلة 2014، غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. أربعة نسخ متتالية وأربعة أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وليا الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
4: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
5: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصارنا كامل على البوانية الإيرانية، والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طلب.
6: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلاق أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية في الرباط. في بنين، افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بكوتونو. المغرب والسنغال، موضوع معرض فوتوغرافي بدكار يوثق لتاريخ مشترك ومصير قيد التكوين. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من العاصمة الرباط. تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، انطلقت أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية ينظمها مركز السياسات من أجل جنوب الجديد بمشاركة أزيد من 200 خبير وصانع قرار من 40 دولة لبحث سبل تحويل التحديات المناخية والرقمية إلى رافعات للتنمية المستدامة في القارة. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين زكراوي.
8: هذه هي الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية، فضلا عن السياسات العمومية التي من شأنها تحويل هذه التحديات إلى رافعات للتنمية المستدامة. وبالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العناوية أن العام الجاري يطرح تحديات معقدة للاقتصاد الافريقية، لا سيما مع ضغوط الميزانية وعودة التضخم. مشددا على ضرورة بلورة سياسات عمومية تتلائم مع التحولات الجارية بناء على البحث العلمي والبيانات ومواكبة صناع القرار في مجالات الصحة والتعليم. وفي قراءة لمتطلبات النمو، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الثقة في القدرات الذاتية والاستثمار في البنيات التحتية شرطان أساسيان لتحويل مؤهلات أفريقيا إلى فرص ملموسة، مستشهدا بالتجربة المغربية في البنيات اللوجستية التي مكنت من ازدهار صناعة السيارات كقطاع تصدير أولي.
7: اللحظة إلى كوتونو برئاسة مشتركة بين المغرب وبنين، انطلقت أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بهدف تعزيز الزخم السياسي لهذه الشراكة الاستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الرامية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. باقي التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: بمشاركة وفود وازنة، يمثل اجتماع كوتونو مرحلة جديدة في مسار تفعيل الرؤية الملكية لفائدة الفضاء الأفريقي الأطلسي. وبالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل كائز الاندماج الأفريقي المنشود. السيد بوريطة أبرز أن أزمة مضيق هرمز سنة 2026 وما خلفته من اضطرابات في سلاسل الإمداد كشفت حدود الآليات الدولية، وتؤكد مسؤولية الدول الأفريقية الأطلسية في الإسهام الفاعل في الحكامة الدولية للممرات البحرية. وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على المبادرات الملكية الرائدة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي والمبادرة الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. من جانبهم، أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية الأطلسية في إعلان كوتونو برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددين التزامهم بجعل المنطقة فضاء للتعاون والرفاه المشترك.
7: ختام جولتنا الإفريقية من داكار، حيث شكل موضوع المغرب السنغال تاريخ مشترك مصير قيد التكوين محور معرض منظم بالعاصمة السنغالية داكار بمبادرة من السفارة المغربية وبالشراكة مع يومية لسولاي في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. السفارة المغربية في السنغال ذكرت في بلاغها أن المعرض يستعرض من خلال مجموعة صور فريدة من الأرشيف المراحل الرئيسية للعلاقة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال الشقيقة، مسلطا الضوء على الزيارات الرسمية واللحظات المهمة التي ساهمت في تشكيل شراكة ترتكز على الثقة والوفاء والتضامن. كما تشمل هذه التظاهرة ندوة علمية لمناقشة الأبعاد الاستراتيجية والأفاق المستقبلية لهذه الشراكة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وليا الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهرة على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
1: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
4: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
5: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم منحت أكدة القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طالب.
6: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: ثقافية، أهلا ومرحبا بكم. وبدايتها من طنجة، حيث تنظم مؤسسة المهرجان المتوسط للثقافة الأمازيغية الدور العشرين لمهرجان تيويزا من 25 يوليو إلى غاية 26 منه. وذكرت مؤسسة المهرجان في بلاغ صحفي بأن مهرجان تيويزا ببلوغ دورته العشرين يواصل ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز المواعيد الثقافية السنوية بالمغرب، حيث يجمع نخبة من المفكرين والباحثين والأدباء والفنانين والإعلاميين من المغرب ومن مختلف الدول، ويوفر فضاء مفتوح للحوار حول القضايا الفكرية والثقافية والإنسانية الراهنة بما يعزز قيم التعدد والانفتاح والتعايش. إلى إقليم فيجيغا تنظم مؤسسة الكرامة للتنمية الاجتماعية من 21 إلى 25 يوليو الجاري بتندرارا النسخة السادسة من مهرجان الرحال مجال بنيجيل تحت شعار النهوض بثورات بنيجيل رافعة للتنمية المجالية. بلاغ للمؤسسة أفاد بأن هذه التظاهرة الثقافية والثوراتية المنظمة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وبدعم من وزارة الثقافة وغرفة الصناعة التقليدية بوجدة وعمل تقليم في جيج وجماعة تندرارا بشراكة مع مختلف المتدخلين والفاعلين المحليين تأتي في إطار العناية بالموروث الثقافي اللامادي لمجال بنيجيل. تمت فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق منذ 29 يونيو الماضي لفائدة 1700 تلميذة وتلميذ مهددين بالانقطاع عن الدراسة موزعين على 27 ثانوية إعدادية بمختلف أقاليم الجهة. شكل البرنامج فضاء تربوي لتقديم حصص للدعم خاصة في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تروم تعزيز فرص النجاح الدراسي وتقوية دافعية التلاميذ والحد من ظاهرة الهدر المدرسي تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات، وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي، إلى جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
10: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
17: اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالحسيمة تكثف حملاتها الميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمقاهي ونقاط بيع المأكولات تزامنا مع الارتفاع الكبير في عدد الزوار والمستافين الذين تستقبلهم المدينة خلال فصل الصيف.
18: تنقوم بجولات في إطار ليجة المختلطة وتنكتفوا هذه الجولات خلال التزامن ديال الفترة الصيفية، وذلك لمراقبة المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك لضمان صحة المستهلك.
19: في هذه الأيام الصيفية كتكون مجموعة ديال التجاوزات أحيانا اللي خصنا ناخدها بعين الاعتبار، ونحاول ما أمكن أن نتكتف الحملة التحسيسية والتوعوية تجاه الناس اللي كيشتغلوا في هذا القطاع.
17: هذه الحملة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين والزوار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تفرض مزيدا من اليقظة فيما يتعلق بحفظ الأغذية وتداولها تفاديا لأي حالات تسمم غذائي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم يوم 10 يوليوز 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
21: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
21: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
4: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليوز 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات

0: علماً كيف المتابعة.
1: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقاً للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن والبيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البوانية الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
0: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طلب.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه لي حمايه نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر، بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعها

0: عندها خطر على الجسم.
1: دونك فوالا بالنسبه للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا الكليماتيزور يعني فيهم يعني اشعه اللي ما مزياناش مضره للصحه لا بو اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبردوا الدار غفخواديغ لا ميزون اكسيتيرا مي يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرينو فواحد الدرجه اللي مرتفعه اللي بيان سور غادي تقدر دار يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا. دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
2: مكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات فيهم ايجابيات. هي كاين بلايص اللي هما خصهم يتخدموا في بلايص ما خصكش تخدمهم. يعني بالنسبه لبحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم. مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحه ديال الانسان كيكون مفيد للبنادم. فهمتيني؟

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: اللي ربح هذه النسخة هذيك يخرج من الدور الأول في النسخة اللي من وراها. كيفاش هذه القضية؟ الظاهرة هذه حيرات عشاق كرة القدم لسنوات، حتى سماها البعض لعنة البطل. فرنسا بطلة مونديال ديال 1998 خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 دون ما تحقق أي فوز أو تسجل أي هدف. إيطاليا بطلة 2006 ودعت مونديال 2010 من دور الأول. إسبانيا بطلة 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014، ونفس القصة مع ألمانيا بطلة 2014، غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. أربعة نسخ متتالية وأربعة أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال ريم
1: راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
4: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
4: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية الجماعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
7: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البواني الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. يوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
4: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طلب.
8: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
4: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026. بجرسيف الملتقى الثالث لإبداعات الأطفال في وضعية إعاقة يكرس ثقافة الإدماج. وبوجدة إبراز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي بجهة الشرق. استقبل ميناء الحسيمة أولى الرحلات البحرية ضمن عمليات مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وأرست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
10: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نسمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
10: شكل موضوع التعاونيات رافعة أسرام عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي شكل محور لقاء تواصلي نظم بوجدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. لنتابع.
11: يهدف هذا اللقاء إلى إبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأبرز الأوراش والبرامج والمستجدات التي يشرف عليها المكتب للنهوض بهذا القطاع الواعد.
12: هذا اللقاء سلطنا الضوء على الدور المحوري اللي كتقوم به التعاونيات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك قمنا بتعريف بأهم برامج مكتب تنمية التعاون لتعزيز التنافسية وقدرات المنخرطات ومنخرطات التعاونيات، وكذلك المساهمة في تعزيز الشركات وما يخص الجانب الرقمي.
11: تخليد هذه الذكرى يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بأدوار التعاونيات في تعزيز قيم التضامن والإدماج الاقتصادي.
13: اللي كنحرصوا عليه هو تغيير العقليه ديال التعاونيات باش تعتبر راسها فاعل اقتصادي، وما تكونش عندنا ديك الثقافه ديال الهمزه او الثقافه ديال الاتكاليه، ولكن تكون عندنا واحد العقليه اخرى، خصوصا بالنظر للظرفيه اللي كنعيشوها ديال المنافسه وديال متغيرات كبيره كتكون في الصعيد ديال مدخلات الانتاج ولا على صعيد ديال لي بروسيس على الجانب ديال تثمين المنتوج. وهنا فين ولات عندنا هذا الجانب ديال الإعلام كيلعب واحد الدور كبير، بحكم أنه مثلا كاين تعاونيات على صعيد جهات أخرى كتنشط وكتبرع في تسويق المنتوج ديالها، وهذا كيعطيها واحد الإمكانية ديال أنها تقدر توصل بالمنتوج ديالها حتى للجهات أخرى.
11: تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات لتجارب ناجحة لتعاونيات نموذجية بالمنطقة تلتها نقاشات مستفيضة أثمرت توصيات عملية تروم الارتقاء بالعمل التعاوني وتعزيز مساهمته في التنمية الترابية.
10: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. دوليا، الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية،
4: وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
4: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
4: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
7: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج في الولايات المتحدة. وجاء هذا التحول في الموقف عقب مباحثات مثمرة للغاية مع قادة دول الخليج وفقا للرئيس الأمريكي. وفي الوقت ذاته جدد قطن البيت الأبيض تأكيد رغبته في إعادة فرض حصار كامل على البواني الإيرانية والذي سيدخل حيز التنفيذي الثلاثاء. وكان رئيس الجهاز التنفيذي الأمريكي أكد الاثنين إعادة فرض الحصار البحري ضد إيران في مضيق هرمز لتصبح الولايات المتحدة حارس هذا الممر المائي، في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفقا لسنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
4: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقته في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
8: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
4: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
4: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلث
10: ثلاثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6% وداخل وادي الدهب بنسبة 7% وسوس ماسا ب 6.8% وترعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
5: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيسة المنتخبة. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. وليا الرئيس ترامب يتراجع عن قراره بفرض ضريبة 20% على سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شوداري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
14: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و 2030 و 2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و 2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و 2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات، ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
4: بجرسيف نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، الذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها، والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قراره بفرض ضريبة 20% على البضائع والشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز، مستبدلا هذه المقاربة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج. إسماعيل ملكي في المتابعة.
7: كتب ترامب على شبكته تروث السوشيال بأنه قرر استبدال هذا التعويض المالي الذي يعادل 20% من قيمة شحنات السفن باتفاقيات تجارية واستثمارية ستقوم بها مختلف دول الخليج.

0: حارس هذا الممر المائي في الوقت الذي استأنف فيه الطرفان تبادل القصف بشكل مكثف، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل. ويوم الأحد أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرقية الأوسط سنتكوم أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، مفندة المزاعم الإيرانية التي تحدثت عن إغلاق هذا الممر الاستراتيجي. ووفق نادي سنتكوم فإن القوات الأمريكية مستعدة لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات التعسفية غير المبررة من جانب إيران.
1: في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسالة أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز ثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تفاصيل أوفى مع كعب لطيف بن طالب.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: ورياضيا دائما، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العطلة فرصة ذهبية للأسر باش تعزز الترابط بين أفرادها، كتمكنهم من استثمار وقتها في بناء ذكريات مشتركة وتوطيد لغة الحوار بينهم والابتعاد على ضغوط العمل والدراسة والتخطيط المشترك لبعض الأنشطة والرحلات. فالأسرة منها كيستلهم الفرد كيفاش يستثمر وقته، وهي اللي كتوجه سلوكه. ومع كثرة الالتزامات المهنية والدراسية، صبحوا أفراد الأسرة كيقضيوا أوقات أقل مع بعضهم، وهذا يقدر يأثر على جودة العلاقات بين أفراد الأسرة ويضعف التواصل بينهم. لذلك العطلة فرصة ثمينة ومناسبة مهمة لتعزيز الترابط الأسري وتجديد أواصر المحبة والتفاهم بين الأفراد. فالعطلة كتوفر وقت كافي كافي باش يجتمعوا أفراد الأسرة بعيد على ضغوط العالم.

0: العمل والدراسة والمسؤوليات اليومية. فالأب اللي كيقضي معظم اليوم في العمل والأم اللي مشغلة بالوظيفة أو بشؤون البيت وحدها والأبناء اللي كيقضيوا الوقت ما بين الدراسة والأنشطة المختلفة، فكلهم كيلقاو في العطلة فرصة باش يتلاقاو ويتحاوروا ويتبادلوا الأخبار ويعبروا على المشاعر ديالهم. هذا التقارب الزمني كيساهم في بناء جسور التواصل وكيقوي الروابط العاطفية اللي تقدر تضعاف بسبب الانشغالات المتعددة. ومن أهم مظاهر تعزيز الترابط الأسري خلال العطلة القيام بأنشطة مشتركة كتجمع أفراد الأسرة كلها في أجواء فيها متعة. يقدروا مثلا ينظموا سهرات في البيت من خلال ألعاب مسلية وهما مجموعين، هذا غيخليهم يشعروا بالفرح. ويقدروا أيضا يختاروا مجموعين وجهة للسفر لإحدى المدن أو المناطق السياحية، أو يقوموا بخرجات يومية للشاطئ إذا كانوا في مدن ساحلية، أو الطبيعة أو الجبال والحدائق العامة المفتوحة، أو ينظموا غداء أو عشاء خارج البيت، أو جولات في الكورنيش وأماكن للتنزه. هذه الأنشطة كلها كتتيح فرص لأفراد الأسرة باش يتعرفوا أكثر على اهتمامات بعضهم البعض، وكتخلق مساحة باش يديروا ذكريات مشتركة جميلة كتبقى راسخة في الأذهان لسنوات طويلة. فالذكريات المشتركة من أهم العناصر اللي كتقوي الشعور بالانتماء للأسرة وكتعزز التماسك ديالها. فالعطلة كتمثل أيضا فرصة مثالية للحوار الأسري البناء، لأن في الحياة اليومية ممكن الوالدين ما يلقاوش الوقت الكافي للتحدث مع الأبناء على بعض الأمور اللي كتخصهم، على طموحاتهم ومشاكلهم، ويعرفوا كيفاش كيفكروا. أما خلال العطلة فأجواء الراحة والاسترخاء كتساعد على فتح قنوات التواصل والحوار بين الجميع، ويمكن الوالدين يستمعوا لأبنائهم وفهم أكثر لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أن الأبناء يقدروا يعبروا على آرائهم بحرية وثقة أكبر. هذا الحوار هو اللي كيبني الثقة المتبادلة وكيقوي العلاقات الأسرية وكيحد من سوء الفهم اللي يقدر ينشأ نتيجة غياب التواصل. لذلك العطلة ماشي فوائدها فقط الترفيهية والراحة والحوار، لكن عندها أيضا جوانب تربوية وثقافية، لأن بإمكان الأسرة استثمار وقتها في زيارة المعالم التاريخية والمتاحف والمكتبات والمعارض الثقافية، وهذا الأمر كيغني معلومات الأبناء وكينمي عندهم حب الاكتشاف والتعلم. وللأسف هذه الثقافة مازال عندنا ضعيفة وما دخلاش في اعتبار الأسرة. ويمكن أيضا تنظيم جلسات جماعية لمناقشة بعض الكتب وأيضا مشاهدة الأفلام. كل هذه الأمور كتفيد وكتساهم في تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة. ومن الجوانب المهمة أيضا ديال العطلة أنها كتساعد على ترسيخ ثقافة التعاون وتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة في البيت. كل واحد يقدر يقوم بعمل وتخفيف من أعباء مسؤولية البيت على الأم. أيضا لما تخطط الأسرة لرحلة أو نشاط معين خاص الكل يتشارك في اتخاذ القرارات وتنظيم المهام وتوزيعها، الأمر اللي كينمي روح العمل الجماعي، وهذا كيخلي كل فرد يشعر بأهميته داخل الأسرة. وكيتعلموا الأبناء من خلال هذه التجارب مهارات التواصل وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وقيمة العمل، وأيضا كيشعروا بقيمة الأسرة في حياتهم. فالعطلة فرصة مناسبة أيضا لإحياء العادات والتقاليد الأسرية اللي بدأت كتراجع بسبب ضغوط الحياة العصرية. فاجتماع الأسرة حول مائدة الطعام بشكل منتظم أو في لقاءات مع الأقارب أو الاحتفال بمناسبة خاصة، ممارسات كلها كتعزز الروابط الاجتماعية. كما أن صلة الرحم خلال العطلة كتوسع دائرة العلاقات الأسرية وكتقوي أواصر المحبة بين أفراد العائلة الممتدة. وفي العصر الرقمي اللي صبحت فيه الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كتستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، فالعطلة كتتيح للأسرة فرصة باش تبتعد نسبيا على الشاشات والانخراط في تفاعلات أسرية إنسانية مباشرة. شرط يتدخلوا الوالدين ويحددوا للأبناء وقت الهاتف ويبرمجوا ألعاب وأنشطة رياضية وخرجات عائلية أكثر باش يخلقوا بيئة تواصل حقيقية كتعزز التقارب النفسي والعاطفي بينهم. من الناحية النفسية كتساهم العطلة في تخفيف التوتر اللي كيتعرضوا ليه أفراد الأسرة طول السنة، فالأوقات اللي كيقضيوها مجموعين كتحسن المزاج وكتزيد من الشعور بالراحة والأمان. فالمهم في العطلة ماشي هو إنفاق مبالغ كبيرة عليها أو السفر لأماكن بعيدة، المهم هو جودة الوقت اللي كيقضيوها أفراد الأسرة مجموعين مع بعضهم البعض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع تصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات ترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
4: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
3: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وأرست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعلم تعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
4: إلى جرسيف اللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: خارج الحدود اللحظة، سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم بالصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
4: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالناظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالناظور فعالية الدورة الخامسة للناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل،

0: مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة سحرها المتوسطي الآسر لتتحول شواطئها إلى فضاءات نابضة بالحياة تستقطب أفواج المصطافين من مختلف مدن المملكة إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يحرصون على قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمسقط رأسهم حيث يجدون في شواطئ كيمادو وصفيحة وتلا يوسف ملاذا يجمع بين صفاء مياه البحر وروعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية.
1: جد سعداء يعني بالمجيء ديالنا هنا لمنطقة الحسيمة اللي هي مدينة عريقة ومدينة جميلة وبها شواطئ يعني نقية وتناسها ما شاء الله واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالأشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
0: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
2: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل إقليم الحسيمة. هذا الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالاصطياف.
0: وبين زرقة البحر وصفاء السماء حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان. ريم راديو.
3: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه القارة لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
4: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسرع تحولها الاقتصادي على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكرو اقتصادية فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
3: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلق بمدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 26 و2000 بتمويل من المملكة المغربية. برنامج هذا العام سيستفيد منه أزيد من 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما مع توفير قرطاسية وأدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض المسرحية وورشات للدعم النفسي.
6: قدم بجزيل الشكر لوكالة بيت مال القدس لرعايتها وأبناء القدس والتي دوماً تنفذ برامج توعوية وتنموية تثقل شخصية الأطفال وتعمل على صمود أهالي القدس.
7: وزعوا علينا ألعاب كتير وحطوا لنا أغاني ولعبونا ألعاب.
8: أعطونا هدايا وفرحوا الأطفال الصغار وفرحوا جميع الناس.
5: الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات الناشطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفية يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية.
9: الطلاب الآن لم يعتادوا على هذه المخيمات الصيفية خاصة السكن الداخلي للأيتام من قبل. هذا يحدث لدى الطلاب تغيير في نفسية الطالب يخرج عن المألوف.
10: هذا الصيف سيكون صيفا مميزا، سيكون مليئا بالفعاليات، مليئا بالترفيه، مليئا بالفرح لهؤلاء الطلاب الأيتام.
11: كل معنى الامتنان نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها الكريم للمخيم الصيفي.
5: البرنامج يضم أنشطة ترفيهية وحركية وألعابا مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، وسيتوسع تدريجيا ليشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
4: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسرع تحولها الاقتصادي، على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكرو اقتصادية، فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
5: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو،
14: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026 ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
13: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابية.
14: في جديد الأخبار، دائما دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
15: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات، ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
14: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
15: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
14: إلى جرسيف اللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
16: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
14: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبقة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
17: بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
18: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبقة.
17: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
14: خارج الحدود اللحظة، سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم أي نحو 116 مليون طفل تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
4: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
14: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: محطات ثقافية، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من طنجة حيث تنظم مؤسسة المهرجان المتوسط للثقافة الأمازيغية الدور 20 لمهرجان تيويزا من 25 يوليو إلى غاية 26 منه. ذكرت مؤسسة المهرجان في بلاغ صحفي بأن مهرجان تيويزا ببلوغ دورته 20 يواصل ترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز المواعيد الثقافية السنوية بالمغرب، حيث يجمع نخبة من المفكرين والباحثين والأدباء والفنانين والإعلاميين من المغرب ومن مختلف الدول، ويوفر فضاء مفتوح للحوار حول القضايا الفكرية والثقافية والإنسانية الراهنة بما يعزز قيم التعدد والانفتاح والتعايش. إلى إقليم فيجيغا، تنظم مؤسسة الكرامة للتنمية الاجتماعية من 21 إلى 25 يوليو الجاري بتندرارا النسخة السادسة من مهرجان الرحال مجال بنيجيل تحت شعار النهوض بالتراث بنيجيل رافعة للتنمية المجالية. بلاغ للمؤسسة أفاد بأن هذه التظاهرة الثقافية والتراثية المنظمة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وبدعم من وزارة الثقافة وغرفة الصناعة التقليدية بوجدة، وعملت إقليم فيجيغا وجماعة تندرارا بشراكة مع مختلف المتدخلين والفاعلين المحليين، تأتي في إطار العناية بالموروث الثقافي اللامادي لمجال بنيجيل. تمت فعاليات برنامج الأنشطة الصيفية الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق منذ 29 يونيو الماضي لفائدة 1700 تلميذة وتلميذ مهددين بالانقطاع عن الدراسة، موزعين على 27 ثانوية إعدادية بمختلف أقاليم الجهة. شكل البرنامج فضاء تربوي لتقديم حصص للدعم خاصة في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تروم تعزيز فرص النجاح الدراسي وتقوية دافعية التلاميذ والحد من ظاهرة الهدر المدرسي تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
12: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة سحرها المتوسطي الآسر لتتحول شواطئها إلى فضاءات نابضة بالحياة تستقطب أفواج المصطافين من مختلف مدن المملكة إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يحرصون على قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمسقط رأسهم حيث يجدون في شواطئ كيمادو وصفيحة وتلا يوسف ملاذا يجمع بين صفاء مياه البحر وروعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية.
1: نجد سعداء يعني بالمجيء ديالنا هنا لمنطقة الحسيمة اللي هي مدينة عريقة ومدينة جميلة وبها شواطئ يعني نقية وتناسها ما شاء الله واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالأشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
0: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم. وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
2: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل الإقليم الحسيمة. هذا الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالاصطياف.
0: وبين زرقة البحر وصفاء السماء حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين. وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان.
12: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
20: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026 ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس المخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
13: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
14: في جديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
15: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و 2030 و 2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و 2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و 2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات، ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
14: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
15: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعلم تعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
14: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
16: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
14: تم بجماعة تشرف

0: حليب الشرب باستثمار إجمالي نهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
1: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطات معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريفكا.
0: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
2: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، كذا الناخب الوطني محمد وهبي بسلا، كذا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
3: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
2: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026. بجرسيف الملتقى الثالث لإبداعات الأطفال في وضعية إعاقة يكرس ثقافة الإدماج. وبوجدة إبراز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي بجهة الشرق. استقبل ميناء الحسيمة أولى الرحلات البحرية ضمن عمليات مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عمل

0: مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا، وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة أفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
1: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نسمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
2: الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: شكل موضوع التعاونيات رافعة السلام عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، شكل محور لقاء تواصلي نظم بوجدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. لنتابع.
3: يهدف هذا اللقاء إلى إبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأبرز الأوراش والبرامج والمستجدات التي يشرف عليها المكتب للنهوض بهذا القطاع الواعد.
4: هذا اللقاء سلطنا الضوء على الدور المحوري اللي كتقوم به التعاونيات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قمنا بتعريف بأهم برامج مكتب تنمية التعاون لتعزيز التنافسية وقدرات المنخرطات ومنخرطي التعاونيات، وكذلك المساهمة في تعزيز الشركات وما يخص الجانب الرقمي.
3: تخليد هذه الذكرى يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بأدوار التعاونيات في تعزيز قيم التضامن والإدماج الاقتصادي.
5: اللي كنحرصوا عليه هو تغيير العقليه ديال التعاونيات باش تعتبر راسها فاعل اقتصادي، وما تكونش عندنا ديك الثقافه ديال الهمزه او الثقافه ديال الاتكاليه، ولكن تكون عندنا واحد العقليه اخرى، خصوصا بالنظر للظرفيه اللي كنعيشوها ديال المنافسه وديال متغيرات كبيره كتكون في الصعيد ديال مدخلات الانتاج ولا على صعيد ديال لي بروسيس على الجانب ديال تثمين المنتوج. وهنا فين ولات عندنا هذا الجانب ديال الإعلام كيلعب واحد الدور كبير، حكم أنه مثلا كاين تعاونيات على صعيد جهات أخرى كتنشط وكتبرع في تسويق المنتوج ديالها، وهذا كيعطيها واحد الإمكانية ديال أنها تقدر توصل بالمنتوج ديالها حتى للجهات أخرى.
3: تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات لتجارب ناجحة لتعاونيات نموذجية بالمنطقة، تلتها نقاشات مستفيضة أثمرت توصيات عملية تروم الارتقاء بالعمل التعاوني وتعزيز مساهمته في التنمية الترابية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
10: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
9: بجديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
0: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
9: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
0: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعلم تعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
9: إلى جرسيف اللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
2: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
9: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبقة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
11: بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
12: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبقة.
11: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
9: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم بالصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
13: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
9: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: ريم راديو.
14: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
14: ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: مستمعين الأوفياء، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في النشرة الإيكولوجية، وهذه عناوينها: الأمم المتحدة تعبئ نحو 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو المناخية. تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن وقود التدفئة والمحروقات في سنة 2025 حسب الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا. بسيدي بنور الشاطئ الوالدية يحصل على شارة اللواء الأزرق برسم موسم صيف 2026. إلى التفاصيل، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لصرف قرابة 100 مليون دولار أمريكي لاستباق تفاقم ظاهرة إلنينيو، داعية إلى ضرورة تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر التي تخلق هذه الظاهرة. وأبرز وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ فيتشر أن الاستعدادات تتم بناء على توقعات أكثر تطورا، موضحا أنه جرى بالفعل تخصيص أكثر من 20 مليون دولار للعمل الاستباقي في 6 بلدان. المسؤول الأممي أشار إلى أن هذه هي المبادرات تأتي في الوقت الذي يرتقب أن تؤثر الحرارة الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات على المجتمعات المحلية في أمريكا اللاتينية والشرق وجنوب إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ، مشددا على الحاجة الملحة إلى تمويل مبكر ومرن ليتناسب مع حجم المخاطر، معتبرا أنه أكثر فعالية وأقل تكلفة على المدى الطويل. وارتباطا بالمناخ، أفادت الإحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وقود التدفئة تراجعت بنحو 5% سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، في حين انخفضت الانبعاثات الناجمة عن المحروقات ووسائل النقل بحوالي 1%. المكتب أوضح في بلاغ له أنه بعد تصحيح البيانات بناء على التغيرات المناخية سجلت الانبعاثات الناتجة عن وقود التدفئة انخفاضا بنسبة 46% مقارنة بمستواها في سنة 1990، وذلك بفعل تحسن كفاءة استخدام الطاقة في المباني والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة لا سيما المضخات الحرارية والشبكات التدفئة عن بعد. والختم وطنيا، شاطئ الوالدية الذي يرعاه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن برنامج شواطئ نظيفة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يتوج بشارة اللواء الأزرق الدولية برسم موسم الاصطياف سنة 2026. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أبرز في بلاغ أنه بهذا التتويج أصبح شاطئ الوالدية الواقع بإقليم سيدي بنور رابع شاطئ يرعاه المكتب ينال هذه الشارة بعد شواطئ بوزنيقة بإقليم بن سليمان وأقلو بإقليم تزنيت وأم البوير بالدخلة. هذا التتويج يأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في إطار برنامج شواطئ نظيفة الذي يساهم فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية للمحافظات على البيئة الساحلية والارتقاء بجودة فضاءات الاصطياف وترسيخ السلوكيات البيئية المسؤولة. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوم.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس المخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابية.
2: في جديد الأخبار، دائما دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت، وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
4: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
2: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
4: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
2: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعة الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
5: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
2: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
6: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
7: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكة.
6: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
2: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
8: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
2: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
10: بالرباط انعقدت الدورة السادسة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأست هذا الاجتماع أفادت بأن السنة الماضية شكلت نقلة نوعية في مسار المؤسسة على مستوى تحديث بنيتها الإدارية وكذا تنويع خدماتها الاجتماعية. خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمالي البشري، أبرزت السيدة المنصوري أن هذه الإنجازات تعد ترجمة عملية لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الحرص على ترسيخها عبر تعزيز العمل الاجتماعي داخل الوزارة وجميع مكوناتها. ومن جهتها نوهت المديرة العامة للمؤسسة سلمى بن زبير بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة من أجل تعزيز العمل الاجتماعي داخل القطاع وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وكذا تعزيز القرب وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الموارد البشرية للوزارة. هذا وصادق أعضاء المجلس الإداري على حصيلة سنة 2025 وعلى خطة العمل برسم سنة 2026 منوهين بالتقدم الملحوظ خاصة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وتنويع مجالات الخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر، بما في ذلك تعزيز رقمنة الخدمات بهدف تبسيط المساطر وتقريبها من المنخرطين وكذا إبرام شراكات استراتيجية جديدة دعما لبرامج المؤسسة.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مع إشراقة كل صيف تستعيد مدينة الحسيمة سحرها المتوسطي الآسر لتتحول شواطئها إلى فضاءات نابضة بالحياة تستقطب أفواج المصطافين من مختلف مدن المملكة إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يحرصون على قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمسقط رأسهم، حيث يجدون في شواطئ كيمادو وصفيحة وتلا يوسف ملاذا يجمع بين صفاء مياه البحر وروعة الطبيعة ودفء الأجواء العائلية.
12: جيت سعداء يعني بالمجيء ديالنا هنا لمنطقة الحسيمة اللي هي مدينة عريقة ومدينة جميلة وبها شواطئ يعني نقية وتناسها ما شاء الله واعيين مثقفين كيرحبوا يعني بالأشخاص اللي ساكنين هنايا واللي ما ساكنينش هنايا.
11: جاذبية الحسيمة تتجدد كل صيف بما تزخر به من شواطئ رملية وصخرية متنوعة ومؤهلات طبيعية وثقافية فريدة إلى جانب موقعها المتميز على الواجهة المتوسطية، حيث تحتضن واحدا من أجمل خلجان العالم. وتواكب السلطات المحلية هذا الإقبال بتعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والأمن بما يضمن راحة المصطافين وسلامتهم.
13: بمناسبة حلول الموسم الصيفي الحالي تم عقد عدة لقاءات تحت إشراف السيد عامل إقليم الحسيمة. هذا الهدف من هذه اللقاءات هو الإعداد الجيد للموسم الصيفي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالاصطياف.
11: وبين زرقة البحر وصفاء السماء حيث تتعانق الجبال الشامخة مع أمواج المتوسط لا سيما داخل المنتزه الوطني للحسيمة، تنسج الطبيعة لوحة آسرة تخطف أنظار الزائرين. وفي هذا المشهد الأخاذ تواصل الحسيمة ترسيخ مكانتها كواحدة من أجمل الوجهات الساحلية بالمغرب، مقدمة لزوارها تجربة متكاملة تمتزج فيها متعة الاستجمام بسحر الطبيعة ودفء الضيافة لتبقى ذكرى الصيف فيها عالقة في الوجدان.
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
2: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو، وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه
10: تواجهها القارة، لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
8: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسريع تحولها الاقتصادي، على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكروإقتصادية، فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
10: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو،
2: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. بإطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، ثم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس المخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة قامت الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
2: في جديد الأخبار، دائما نادى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
4: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
2: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
4: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعب تبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
2: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
5: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون

0: أعطية انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي نهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
1: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطات معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريفكا.
0: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
2: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم بالصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، كذا الناخب الوطني محمد وهبي بسلا، كذا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
3: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
2: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: الناس كيستعملوا بزاف المخيفات الهوائيه، وبالتالي المخيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد ان بالنسبه لي يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المخيفات الهوائيه بحذر بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
5: دونك فوالا بالنسبه للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا، دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك لي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا الكليماتيزور يعني فيهم يعني اشعه اللي ما مزياناش مضره للصحه، لا بو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبلومون يعني اون بو بيان سور يعني نبقدو الدار غوفخواديغ لا ميزون اكسيتيرا مي ما يكونش يعني لو كليماتيزور لواحد الدرجه دايرين واحد فواحد الدرجه اللي مرتفعه اللي بيان سور غادي تقدر الدار

0: يعني سواء يعني الشخص او يعني العائله الوليدات اكسيتيرا دونك نستعملوا الكليماتيزور بعقلانيه.
1: المكيفات الهوائيه راه فيهم السلبيات وفيهم الايجابيات، يا كاين بلايص اللي هما خصهم تخدمهم في بلايص ما خصكش تخدمهم، يعني بالنسبه لبحال هاد الوقيته هادي راه كاين بلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم، مثلا عندك الطوموبيل الدار كيكون مضمون، كيكون مضمون ومعروف والجوده كتكون مزيانه والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحه ديال الانسان كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: أعلنت شركة ميتا الأمريكية للتكنولوجيا عن إطلاق ميوز إيماج كأول نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تطوره إحدى الوحدات التابعة لها. وحسب الشركة، من المقرر دمج هذا النموذج في أدوات إنشاء الصور داخل تطبيقات ميتا إي آي وإنستغرام وواتساب، على أن يصل لاحقا إلى تطبيقي فيسبوك وماسنجر. يأتي نموذج ميوز إيماج ضمن عائلة نماذج ميوز الجديدة التي تعتزم ميتا الاعتماد عليها بدلا من سلسلة نماذج لاما في إطار خططها لتطوير جيل جديد من تقنية الذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا النموذج بالتكامل مع نموذج اللغة الكبير ميوز سبارك لفهم طلبات المستخدمين والبحث عبر الانترنت وكذلك التخطيط قبل إنشاء الصور، بما يعزز دقة النتائج وجودتها. وتستعد الشركة أيضا لإطلاق نموذج ميوز فيديو لتوليد مقاطع الفيديو الذي يحقق أداء قويا في الالتزام بالأوامر النصية وجودة الصورة والحفاظ على الاتساق بين الإطارات. ومن أبرز مزايا ميوز إيماج إمكانية الإشارة إلى حسابات أخرى في تطبيق إنستغرام باستخدام رمز أروباس على مستوى توجيهات إنشاء الصور، بما يسمح للنموذج بالاستفادة من الصور العامة لتلك الحسابات من أجل بناء تمثيل بصري لأصحابها داخل النتائج المولدة. كما يدعم النموذج تعديل الصور مباشرة عبر الرسم فوقها لإضافة عناصر أو إزالتها، ثم مشاركة النتائج عبر المنشورات أو القصص أو المحادثات داخل تطبيقات ميتا.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر،
2: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
5: في جديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
6: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
5: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
6: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعامل تبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
5: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
7: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
5: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
8: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
9: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب في كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكة.
8: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
5: خارج الحدود الأحدث سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
10: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
5: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع للغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرة المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق 10 الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص 10، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
3: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
11: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكاردفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكاردفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليوز الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
13: هاد الشراكة مع شركة DHL المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
12: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس برجاء.
4: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
5: في جديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
6: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
5: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
6: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وأرست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعلم تعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
5: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
7: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
5: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبقة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
8: بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
9: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين انسعات 25 ألف متر مكعب في كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطات الإنتاج وكذا مدينة خريفكا.
8: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
5: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم بالصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
14: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
5: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
15: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو عدد جديد من يوميات المونديال وإياكم مستمعين الأوفياء يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحساب البوقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشان والثاني يقودها الربان لويس دي لافوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولية الإسبانية الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقينه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منه. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف النهائي أمام نظيرتها الإسبانية وعينها على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الديكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشواميني. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسامة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته. ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائد الفريق كيليان مبابي، واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلينبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على مدى أسبوع بمدينة طنطان، 60 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية التي تعكس تنوع الخبرات والمهارات المحلية، وذلك ضمن معرض المنتجات المجالية المنظم من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، وكذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة لبعض شروحات، بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا
2: المعرض المنظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، مع تبادل الخبرات بين الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: شكروا هاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دارت لنا هاد التخليد ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي داروا فيه هاد المعرض هذا، اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى.
5: نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل، كان تنظيم في المستوى صراحة. وإحنا أصلا أهل طنطان عانوا مشكلة التسويق، وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله.
2: كما أبرز العارضون أن هذه النوعية من المعارض تضفي دينامية اقتصادية على المستوى المحلي، وتساهم في تنشيط سوق المنتجات المجالية وتعزيز حضور التعاونيات وتثمين دورها.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليوز 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
6: في جديد الأخبار، دائما دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
7: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
6: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
7: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
6: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
8: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
6: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبقة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
2: بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب

0: 25,000 متر مكعب في كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطات الإنتاج وكذا مدينة خريفكا.
1: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
2: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
3: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
2: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العطلة فرصة ذهبية للأسر باش تعزز الترابط بين أفرادها، كتمكنهم من استثمار وقتها في بناء ذكريات مشتركة وتوطيد لغة الحوار بينهم والابتعاد على ضغوط العمل والدراسة والتخطيط المشترك لبعض الأنشطة والرحلات. فالأسرة منها كيستلهم الفرد كيفاش يستثمر وقته، وهي اللي كتوجه سلوكه. ومع كثرة الالتزامات المهنية والدراسية صبحوا أفراد الأسرة كيقضيوا أوقات أقل مع بعضهم، وهذا يقدر يأثر على جودة العلاقات بين أفراد الأسرة ويضعف التواصل بينهم. لذلك العطلة فرصة ثمينة ومناسبة مهمة لتعزيز الترابط الأسري وتجديد أواصر المحبة والتفاهم بين الأفراد. فالعطلة كتوفر وقت كافي باش يجتمعوا أفراد الأسرة بعيد على ضغوط العمل والدراسة والمسؤوليات اليومية. فالأب اللي كيقضي معظم اليوم في العمل، والأم اللي مشغلة بالوظيفة أو بشؤون البيت وحدها، والأبناء اللي كيقضيوا الوقت ما بين الدراسة والأنشطة المختلفة، فكلهم كيلقاو في العطلة فرصة باش يتلاقاو ويتحاوروا ويتبادلوا الأخبار ويعبروا على المشاعر ديالهم. هذا التقارب الزمني كيساهم في بناء جسور التواصل وكيقوي الروابط العاطفية اللي تقدر تضعاف بسبب الانشغالات المتعددة. ومن أهم مظاهر تعزيز الترابط الأسري خلال العطلة القيام بأنشطة

مشتركة كتجمع أفراد الأسرة كلها في أجواء فيها متعة. يقدروا مثلا ينظموا سهرات في البيت من خلال ألعاب مسلية وهما مجموعين، هذا غيخليهم يشعروا بالفرح. ويقدروا أيضا يختاروا مجموعين وجهة للسفر لإحدى المدن أو المناطق السياحية، أو يقوموا بخرجات يومية للشاطئ إذا كانوا في مدن ساحلية، أو الطبيعة أو الجبال والحدائق العامة المفتوحة، أو ينظموا غداء أو عشاء خارج البيت، أو جولات في الكورنيش وأماكن للتنزه. هذه الأنشطة كلها كتتيح فرص لأفراد الأسرة باش يتعرفوا أكثر على اهتمامات بعضهم البعض، وكتخلق مساحة باش يديروا ذكريات مشتركة جميلة كتبقى راسخة في الأذهان لسنوات طويلة. فالذكريات المشتركة من أهم العناصر اللي كتقوي الشعور بالانتماء للأسرة وكتعزز التماسك ديالها. فالعطلة كتمثل أيضا فرصة مثالية للحوار الأسري البناء، لأن في الحياة اليومية ممكن الوالدين ما يلقاوش الوقت الكافي للتحدث مع الأبناء على بعض الأمور اللي كتخصهم، على طموحاتهم ومشاكلهم، ويعرفوا كيفاش كيفكروا. أما خلال العطلة فأجواء الراحة والاسترخاء كتساعد على فتح قنوات التواصل والحوار بين الجميع، ويمكن الوالدين يستمعوا لأبنائهم وفهم أكثر لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أن الأبناء يقدروا يعبروا على آرائهم بحرية وثقة أكبر. هذا الحوار هو اللي كيبني الثقة المتبادلة وكيقوي العلاقات الأسرية وكيحد من سوء الفهم اللي يقدر ينشأ نتيجة غياب التواصل. لذلك العطلة ماشي فوائدها فقط الترفيهية والراحة والحوار، لكن عندها أيضا جوانب تربوية وثقافية، لأن بإمكان الأسرة استثمار وقتها في زيارة المعالم التاريخية والمتاحف والمكتبات والمعارض الثقافية، وهذا الأمر كيغني معلومات الأبناء وكينمي عندهم حب الاكتشاف والتعلم. وللأسف هذا الثقافة مازال عندنا ضعيفة وما دخلاش في اعتبار الأسرة. ويمكن أيضا تنظيم جلسات جماعية لمناقشة بعض الكتب وأيضا مشاهدة الأفلام، كل هذه الأمور كتفيد وكتساهم في تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة. ومن الجوانب المهمة أيضا ديال العطلة أنها كتساعد على ترسيخ ثقافة التعاون وتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة في البيت، كل واحد يقدر يقوم بعمل وتخفيف من أعباء مسؤولية البيت على الأم. أيضا لما تخطط الأسرة لرحلة أو نشاط معين خاص الكل يتشارك في اتخاذ القرارات وتنظيم المهام وتوزيعها، الأمر اللي كينمي روح العمل الجماعي، وهذا كيخلي كل فرد يشعر بأهميته داخل الأسرة، وكيتعلموا الأبناء من خلال هذه التجارب مهارات التواصل وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وقيمة العمل، وأيضا كيشعروا بقيمة الأسرة في حياتهم. فالعطلة فرصة مناسبة أيضا لإحياء العادات والتقاليد الأسرية اللي بدأت كتراجع بسبب ضغوط الحياة العصرية. فاجتماع الأسرة حول مائدة الطعام بشكل منتظم، أو في لقاءات مع الأقارب، أو الاحتفال بمناسبة خاصة، ممارسات كلها كتعزز الروابط الاجتماعية، كما أن صلة الرحم خلال العطلة كتوسع دائرة العلاقات الأسرية وكتقوي أواصر المحبة بين أفراد العائلة الممتدة. وفي العصر الرقمي اللي صبحت فيه الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كتستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، فالعطلة كتتيح للأسرة فرصة باش تبتعد نسبيا على الشاشات والانخراط في تفاعلات أسرية إنسانية مباشرة. شرط يتدخلوا الوالدين ويحددوا للأبناء وقت الهاتف ويبرمجوا ألعاب وأنشطة رياضية وخرجات عائلية أكثر باش يخلقوا بيئة تواصل حقيقية كتعزز التقارب النفسي والعاطفي بينهم. من الناحية النفسية كتساهم العطلة في تخفيف التوتر اللي كيتعرضوا ليه أفراد الأسرة طول السنة، فالأوقات اللي كيقضيوها مجموعين كتحسن المزاج وكتزيد من الشعور بالراحة والأمان. فالمهم في العطلة ماشي هو إنفاق مبالغ كبيرة عليها أو السفر لأماكن بعيدة، المهم هو جودة الوقت اللي كيقضيوها أفراد الأسرة مجموعين مع بعضهم البعض. شكرا لكم مستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
3: في جديد الأخبار، دائما دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
5: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و 2030 و 2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
3: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
5: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعلم تعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
3: إلى جرسي فاللحظة نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
1: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
3: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبقة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
2: بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
6: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعات 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكة.
2: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
3: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
7: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
3: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: الخبر من المصدر.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: تنظيم الدورة الخامسة للنظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بالنظور. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني. ومعدل التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في عام 2025. إلى التفاصيل. تنظم في الفترة ما بين 16 و19 يوليوز الجاري بالنظور فعالية الدورة الخامسة للنظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة، وذلك تحت شعار ميناء النظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية. بلاغ لجمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالنظور الجهة المنظمة لهذه التظاهرة أفاد أن هذه الدورة تندرج في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة انسجاما مع توجيهات الملكية السامية رامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي أقليمي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تنعقد في سياق اقتصادي استثنائي يتزامن مع قرب دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة التشغيل، باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز موقع المغرب في سلاسل التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الصناعية واللوجستية بجهة الشرق. وتروم هذه الدورة إبراز المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين، وكذا تشجيع الشراكات الوطنية والدولية بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة إقليم ناظور كمركز اقتصادي ولوجستي متوسطي وإفريقي. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفظ الحجام في المتابعة.
9: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
4: أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025 استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس. وحسب التقرير فقد بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنة ب 1.6% في 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري. وأوضح المصدر ذاته أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة. وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة فيما شكلت مجموعة السكن والسلع والخدمات المتنوعة المحرك الرئيسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، إذ أسهمت مجتمعتين بنحو 73% من التضخم العام. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
3: في جديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت، وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
5: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
3: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
5: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعامل تبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
3: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
1: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
3: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
2: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
6: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعات 25,000 متر مكعب في كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطات الإنتاج وكذا مدينة خريفكا.
2: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
3: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
7: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
3: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
13: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول الخيام وصناعة معدات الخيل، ومن تمايا بديت كنتعلم. مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبايل، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطيو، كنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: بارك الله عليك سيونس. صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك معلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخدوها من الطبيعة، من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها. واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس المخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
4: في جديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت، وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
1: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
4: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
1: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
4: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
2: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
6: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي نهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
7: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكة.
6: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
4: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025

0: 22 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
1: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026. بجرسيف الملتقى الثالث لإبداعات الأطفال في وضعية إعاقة يكرس ثقافة الإدماج. وبوجدة إبراز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي بجهة الشرق. استقبل ميناء الحسيمة أولى الرحلات البحرية ضمن عمليات مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عرب، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
3: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدمان.

0: وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نسمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
1: الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها، والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
0: شكل موضوع التعاونيات رافعة السلام عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي شكل محور لقاء تواصلي نظم بوجدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. لنتابع.
2: يهدف هذا اللقاء إلى إبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأبرز الأوراش والبرامج والمستجدات التي يشرف عليها المكتب للنهوض بهذا القطاع الواعد.
3: هذا اللقاء سلطنا الضوء على الدور المحوري اللي كتقوم به التعاونيات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قمنا بتعريف بأهم برامج مكتب تنمية التعاون لتعزيز التنافسية وقدرات المنخرطات ومنخرطي التعاونيات، وكذلك المساهمة في تعزيز الشركات وما يخص الجانب الرقمي.
2: تخليد هذه الذكرى يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بأدوار التعاونيات في تعزيز قيم التضامن والإدماج الاقتصادي.
4: اللي كنحرصوا عليه هو تغيير العقلية ديال التعاونيات باش تعتبر راسها فاعل اقتصادي، وما تكونش عندنا ديك الثقافة ديال الهمزة أو الثقافة ديال التكالية، ولكن تكون عندنا واحد العقلية أخرى، خصوصا بالنظر للظرفية اللي كنعيشوها ديال المنافسة وديال متغيرات كبيرة كتكون في الصعيد ديال مدخلة الإنتاج، ولا على صعيد ديال لي بروسيس على الجانب ديال تثمين المنتوج. وهنا فين ولات عندنا الجانب ديال الإعلام كيلعب واحد الدور كبير، حكم أنه مثلا كاين تعاونيات على صعيد جهات أخرى كتنشط وكتبرع في تسويق المنتوج ديالها، وهذا كيعطيها واحد الإمكانية ديال أنها تقدر توصل بالمنتوج ديالها حتى للجهات أخرى.
2: تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات لتجارب ناجحة لتعاونيات نموذجية بالمنطقة، تلتها نقاشات مستفيضة أثمرت توصيات عملية تروم الارتقاء بالعمل التعاوني وتعزيز مساهمته في التنمية الترابية.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026 ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيسة أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
8: في جديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
9: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
8: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
9: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
8: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
1: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
8: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
10: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
11: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعات 25 ألف متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكا.
10: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
8: خارج الحدود، اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، كذا الناخب الوطني محمد وهبي بسلا، كذا أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
12: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
8: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: الأخبار المغربية،
6: غيم راديو.
9: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنفرة احتفت بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل الذي تخللته فقرات فنية وموسيقية وعروض فولكلورية تميز بتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات السنة الثانية بكالوريا حسب مختلف المسالك، إلى جانب المتفوقين في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي وامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
13: هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التربوية وكذلك بتتويج المتفوقين والمتفوقات، حضره جميع رؤساء المصالح الخارجية، جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التربوية الإقليمية حضرت لهذا العرس التربوي البهيج الذي أقيم في قلب عمالة إقليم خنفرة.
9: حفل التميز هذا شكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وكذا التلميذات والتلاميذ وأسرهم في إطار الأورش التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وتأهيل الرأس المال البشري.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: على مستوى إقليمي آسفي،
2: لا تدخر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أي جهد من أجل دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما عبر التعاونيات التي تشكل بنيات حيوية تساهم بشكل فعال في إحداث فرص الشغل خاصة لفائدة النساء والشباب. وتعد تعاونية المحيط للإبداع الخزفي تجسيدا عمليا لهذا الالتزام المتواصل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاه القطاع التعاوني الذي توليه مكانة خاصة من خلال توفير دعم شامل يتجاوز المساعدات المادية ليشمل التكوين المستمر والمواكبة في مجال التحول الرقمي ودعم الولوج إلى الأسواق الوطنية.
14: احنا واحد المجموعة ديال الخريجين ديال المعهد ديال الصناعة التقليدية هنا بأسفي، من بعد التخرج ارتأينا أننا نأسس واحدة التعاونية باش نبقاو خدامين فيها ونكملوا المسار ديالنا المهني، وباش نحملوا المشعل ديال الصناعة التقليدية ونحاولوا أننا نطوروا فيها شوية. وبحكم بأن كل مجال عنده واحد عنده العقبات ديالو وعنده المشاكل ديالو، تخبطنا في مجموعة ديال المشاكل والحمد لله مني شفنا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حاولنا أننا نمشيو عندهم والحمد لله فتحوا لنا الأبواب ديالهم ورحبوا بنا.
2: على غرار هذه التعاونية الطموحة وغيرها من البنيات المماثلة على مستوى إقليم أسفي، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها بدعم النسيج التعاوني خاصة من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب عبر تشجيع مختلف المبادرات والمشاريع ذات القيمة العالية.
15: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
9: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
6: ريم راديو.
16: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنفرة احتفت بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل الذي تخللته فقرات فنية وموسيقية وعروض فولكلورية تميز بتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات السنة الثانية بكالوريا حسب مختلف المسالك، إلى جانب المتفوقين في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي وامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
13: هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التربوية وكذلك بتتويج المتفوقين والمتفوقات، حضره جميع رؤساء المصالح الخارجية، جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التربوية الإقليمية حضرت لهذا العرس التربوي البهيج الذي أقيم في قلب عمالة إقليم خنفرة.
16: حفل التميز هذا شكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وكذا التلميذات والتلاميذ وأسرهم في إطار الأوراش التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وتأهيل الرأس المال البشري.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
8: في جديد الأخبار، دائما دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
9: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و 2030 و 2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
8: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
9: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعلم تعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
8: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
1: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
8: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبقة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
10: بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
11: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريفكا.
10: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
8: خارج الحدود، اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة، وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
17: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
8: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار.

0: عالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: عدد جديد من يوميات المونديال، وإياكم مستمعين الأوفياء يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم، والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحساب الموقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشان والثاني يقودها الربان لويس دي لافوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولية الإسبانية الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقينه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منها. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف نهائية أمام نظيرتها الإسبانية، وعينها على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الديكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشواميني. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسمة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته، ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائد الفريق كيليان مبابي واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلينبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات، وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث، وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي، إلى جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
4: في جديد الأخبار، دائما نادى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
4: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
3: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعامل تبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
4: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة، وأكد تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
7: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
8: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب في كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكا.
7: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
4: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
9: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب

0: مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
1: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمجرد الولوج إلى مقر تعاونية سليم للعطاء بجماعة ولاد الطيب التابعة لعمالة فاس، تنبعث رائحة زيت الزيتون البكر الممتاز لتختزل حكاية شغف امتزج بالعمل الدؤوب وحلم تحول بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مشروع واعد يزاوج بين تثمين المنتوجات المجالية وخلق فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. داخل فضاء يجمع بين الإنتاج والتخزين والعرض، تصطف على الرفوف قنينات بأحجام مختلفة إلى جانب عشرات المنتوجات المحلية القادمة من تعاونيات أخرى بالمنطقة، في مشهد يعكس روح التضامن والتكامل التي يقوم عليها العمل التعاوني.
4: التعاونيات نشأت في 2020 تقريبا، 2022 كانت الانطلاقة الحقيقية بعد المبادرة الوطنية اللي كان عطا سيدنا، نيت كنا استفدنا بواحد القدر ديال المال حوالي 500,000 درهم، 300,000 درهم، كنا ساهمنا احنا ب 200,000 درهم، هي المجموع 500,000 درهم. تما كانت الانطلاقة الحقيقية في 2022 بعد المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت الانطلاقة الحقيقية لحقاش ولينا كنسوق المنتوج تقريبا في المنطقة وخارج المنطقة.
5: في إطار تنزيل محور تحسين الدخل المندرج ضمن البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحت عن إشراف السيد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، تم تمويل على مستوى العمالة أكثر من 60 تعاونية بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 23 مليون ديال الدرهم. ساهمت تقريبا المبادرة بأكثر من 19 مليون ديال الدرهم في مجموع هذه المشاريع. طبعا هذا الدعم المالي فهو يؤكد أو يعكس يعني الاهتمام الكبير الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاقتصاد التضامني أو الاجتماعي والتضامني. فيما يتعلق يعني بتوزيع هذه التعاونيات، فمن بين هذه 60 تعاونية هناك أكثر من 40 تعاونية تضم على الأقل 50% من النساء ضمن الأعضاء.
3: هذا ولا يخفى الأثر الاجتماعي لهذا المشروع على الساكنة المحلية، إذ تضم التعاونية 5 أعضاء من بينهم سيدتان، كما توفر خلال موسم جني الزيتون الممتد ما بين شهرين نوفمبر ويناير فرص عمل يومية لفائدة ما بين 5 و6 أشخاص معظمهم من أبناء ونساء الدواوير المجاورة، وهو ما يساهم في خلق دخل إضافي للأسر وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة

0: خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026 ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس المخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابية.
4: في جديد الأخبار، دائما دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
4: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
3: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعب تبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
4: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
7: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
8: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكا.
7: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
4: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، كد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا، كد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
9: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
4: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع للغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرة المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق 10 الآخرين. نتائج عملية البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص 10، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
11: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجات التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
10: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات مسيرة تم رصدها في إقليمي دارفور وكارديفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكارديفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليو الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تطلق بالقاهرة الجائزة العربية للتمويل الإسلامي في دورتها الأولى، وهي أول جائزة عربية متخصصة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بشراكة مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وفي كلمة بالمناسبة أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ناصر أشار القحطاني أن هذه الجائزة تعد الأولى من نوعها المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية. الجائزة تهدف إلى تكريم النماذج العربية الرائدة التي نجحت في توظيف أدوات التمويل الإسلامي ضمن أطر إدارية ومؤسسية مبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الممارسات المؤسسية في هذا المجال. وتستند الجائزة إلى رؤية تعتبر أن التميز في المالية الإسلامية لا يقاس بالحجم أو بالامتثال الشكلي للضوابط الشرعية فحسب، بل أيضا بقدرة المؤسسات والمبادرات على الجمع بين الانضباط الشرعي والكفاءة المؤسسية والأثر التنموي الملموس والابتكار الرشيد، إلى جانب الإسهام في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
12: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
1: من أبرز العواصم الإفريقية،
12: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المجلس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهرة على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
4: في جديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
3: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
4: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
3: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعلم تعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
4: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
6: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإدكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
4: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
7: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
8: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكة.
7: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
4: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
9: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
4: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: غيم راديو.
12: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العطومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: بارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينه مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون نتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخذ منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخذ واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخدوها من الطبيعة، من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء في بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا ووالدينا، حيث راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026 ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس المخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة سياسات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
6: في جديد الأخبار، دائما نادى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
4: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
6: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
4: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
6: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
5: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
6: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
8: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
9: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين وانسعات 25 ألف متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطات الإنتاج وكذا مدينة خريبكا.
8: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
6: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
10: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا.

0: الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العطلة فرصة ذهبية للأسر باش تعزز الترابط بين أفرادها، كتمكنهم من استثمار وقتها في بناء ذكريات مشتركة وتوطيد لغة الحوار بينهم والابتعاد على ضغوط العمل والدراسة والتخطيط المشترك لبعض الأنشطة والرحلات. فالأسرة منها كيستلهم الفرد كيفاش يستثمر وقته، وهي اللي كتوجه سلوكه. ومع كثرة الالتزامات المهنية والدراسية صبحوا أفراد الأسرة كيقضيوا أوقات أقل مع بعضهم، وهذا يقدر يأثر على جودة العلاقات بين أفراد الأسرة ويضعف التواصل بينهم. لذلك العطلة فرصة ثمينة ومناسبة مهمة لتعزيز الترابط الأسري وتجديد أواصر المحبة والتفاهم بين الأفراد. فالعطلة كتوفر وقت كافي باش يجتمعوا أفراد الأسرة بعيد على ضغوط العمل والدراسة والمسؤوليات اليومية. فالأب اللي كيقضي معظم اليوم في العمل، والأم اللي مشغلة بالوظيفة أو بشؤون البيت وحدها، والأبناء اللي كيقضيوا الوقت ما بين الدراسة والأنشطة المختلفة، فكلهم كيلقاو في العطلة فرصة باش يتلاقاو ويتحاوروا ويتبادلوا الأخبار ويعبروا على المشاعر ديالهم. هذا التقارب الزمني كيساهم في بناء جسور التواصل وكيقوي الروابط العاطفية اللي تقدر تضعف بسبب الانشغالات المتعددة. ومن أهم مظاهر تعزيز الترابط الأسري خلال العطلة القيام بأنشطة مشتركة كتجمع أفراد الأسرة كلها في أجواء فيها متعة. يقدروا مثلا ينظموا سهرات في البيت من خلال ألعاب مسلية وهما مجموعين، هذا غيخليهم يشعروا بالفرح. ويقدروا أيضا يختاروا مجموعين وجهة للسفر لإحدى المدن أو المناطق السياحية، أو يقوموا بخرجات يومية للشاطئ إذا كانوا في مدن ساحلية، أو الطبيعة أو الجبال والحدائق العامة المفتوحة، أو ينظموا غداء أو عشاء خارج البيت، أو جولات في الكورنيش وأماكن للتنزه. هذه الأنشطة كلها كتتيح فرص لأفراد الأسرة باش يتعرفوا أكثر على اهتمامات بعضهم البعض، وكتخلق مساحة باش يديروا ذكريات مشتركة جميلة كتبقى راسخة في الأذهان لسنوات طويلة. فالذكريات المشتركة من أهم العناصر اللي كتقوي الشعور بالانتماء للأسرة وكتعزز التماسك ديالها. فالعطلة كتمثل أيضا فرصة مثالية للحوار الأسري البناء، لأن في الحياة اليومية ممكن الوالدين ما يلقاوش الوقت الكافي للتحدث مع الأبناء على بعض الأمور اللي كتخصهم، على طموحاتهم ومشاكلهم، ويعرفوا كيفاش كيفكروا. أما خلال العطلة فأجواء الراحة والاسترخاء كتساعد على فتح قنوات التواصل والحوار بين الجميع، ويمكن الوالدين يستمعوا لأبنائهم وفهم أكثر لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أن الأبناء يقدروا يعبروا على آرائهم بحرية وثقة أكبر. هذا الحوار هو اللي كيبني الثقة المتبادلة وكيقوي العلاقات الأسرية وكيحد من سوء الفهم اللي يقدر ينشأ نتيجة غياب التواصل. لذلك العطلة ماشي فوائدها فقط الترفيهية والراحة والحوار، لكن عندها أيضا جوانب تربوية وثقافية، لأن بإمكان الأسرة استثمار وقتها في زيارة المعالم التاريخية والمتاحف والمكتبات والمعارض الثقافية. وهذا الأمر كيغني معلومات الأبناء وكينمي عندهم حب الاكتشاف والتعلم. وللأسف هذا الثقافة مازال عندنا ضعيفة وما دخلاش في اعتبار الأسرة. ويمكن أيضا تنظيم جلسات جماعية لمناقشة بعض الكتب وأيضا مشاهدة الأفلام. كل هذه الأمور كتفيد وكتساهم في تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة. ومن الجوانب المهمة أيضا ديال العطلة أنها كتساعد على ترسيخ ثقافة التعاون وتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة في البيت. كل واحد يقدر يقوم بعمل وتخفيف من أعباء مسؤولية البيت على الأم. أيضا لما تخطط الأسرة لرحلة أو نشاط معين خاص الكل يتشارك في اتخاذ القرارات وتنظيم المهام وتوزيعها، الأمر اللي كينمي روح العمل.

بل جماعي، وهذا كيخلي كل فرد يشعر بأهميته داخل الأسرة، وكيتعلموا الأبناء من خلال هذه التجارب مهارات التواصل وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وقيمة العمل، وأيضا كيشعروا بقيمة الأسرة في حياتهم. فالعطلة فرصة مناسبة أيضا لإحياء العادات والتقاليد الأسرية اللي بدأت كتراجع بسبب ضغوط الحياة العصرية. فاجتماع الأسرة حول مائدة الطعام بشكل منتظم أو في لقاءات مع الأقارب أو الاحتفال بمناسبة خاصة، ممارسات كلها كتعزز الروابط الاجتماعية، كما أن صلة الرحم خلال العطلة كتوسع دائرة العلاقات الأسرية وكتقوي أواصر المحبة بين أفراد العائلة الممتدة. وفي العصر الرقمي اللي صبحت فيه الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كتستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، فالعطلة كتتيح للأسرة فرصة باش تبتعد نسبيا على الشاشات والانخراط في تفاعلات أسرية إنسانية مباشرة. شرط يتدخلوا الوالدين ويحددوا للأبناء وقت الهاتف ويبرمجوا ألعاب وأنشطة رياضية وخرجات عائلية أكثر باش يخلقوا بيئة تواصل حقيقية كتعزز التقارب النفسي والعاطفي بينهم. من الناحية النفسية كتساهم العطلة في تخفيف التوتر اللي كيتعرضوا ليه أفراد الأسرة طول السنة، فالأوقات اللي كيقضيوها مجموعين كتحسن المزاج وكتزيد من الشعور بالراحة والأمان. فالمهم في العطلة ماشي هو إنفاق مبالغ كبيرة عليها أو السفر لأماكن بعيدة، المهم هو جودة الوقت اللي كيقضيوها أفراد الأسرة مجموعين مع بعضهم البعض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو ريم راديو
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس المخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
2: في جديد الأخبار، دائما نادى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت، وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
4: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة، سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
2: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
4: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعب تبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
2: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
5: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
2: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
6: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي نهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
7: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكة.
6: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
2: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
8: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
2: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: بالرباط، انعقدت الدورة السادسة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأست هذا الاجتماع أفادت بأن السنة الماضية شكلت نقلة نوعية في مسار المؤسسة على مستوى تحديث بنيتها الإدارية وكذا تنويع خدماتها الاجتماعية. خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، أبرزت السيدة المنصوري أن هذه الإنجازات تعد ترجمة عملية لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الحرص على ترسيخها عبر تعزيز العمل الاجتماعي داخل الوزارة وجميع مكوناتها. ومن جهتها نوهت المديرة العامة للمؤسسة سلمى بن زبير بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة من أجل تعزيز العمل الاجتماعي داخل القطاع وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وكذا تعزيز القرب وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الموارد البشرية للوزارة. هذا وصادق أعضاء المجلس الإداري على حصيلة سنة 2025 وعلى خطة العمل برسم سنة 2026، منوهين بالتقدم الملحوظ خاصة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وتنويع مجالات الخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر، بما في ذلك تعزيز رقمنة الخدمات بهدف تبسيط المساطر وتقريبها من المنخرطين، وكذا إبرام شراكات استراتيجية جديدة دعما لبرامج المؤسسة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في أجواء تنافسية امتزجت فيها المهارة بالدقة وروح التحدي، توج المقدم أوتين غرين عبد الفتاح بلقب البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المقدم أوتين غرين عبد الفتاح من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة توج بلقب هذه البطولة التي جرت على جولتين بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 46 ثانية و62 جزءا من المئة دون أي خطأ رفقة الفرس ناديرا. وآل المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الرائد بويا معاد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس هرانكا بعد أن اجتاز الحواجز في زمن قدره 49 ثانية و30 جزءا من المئة دون خطأ. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب الملازم الأول جابري سعد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس شومبريان بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 47 ثانية و88 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء. منافسات أسبوع الفرس تعرف مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من مختلف الفئات يتنافسون على حلبات دار السلام من أجل الظفر بألقاب بطولة المغرب. هذا الحدث سيبلغ ذروته يوم الأحد المقبل بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقة التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلق بمدينة القدس برنامج المدارس الصيفية لموسم 26 و2000 بتمويل من المملكة المغربية. برنامج هذا العام سيستفيد منه أزيد من 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير قرطاسية وأدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض المسرحية وورشات للدعم النفسي.
2: تقدم بجزيل الشكر لوكالة بيت مال القدس لرعايتها وأبناء القدس، والتي دوما تنفذ برامج توعوية وتنموية تثقل شخصية الأطفال وتعمل على صمود أهالي القدس.
3: وزعوا علينا ألعاب كتير وحطوا لنا أغاني ولعبونا ألعاب،
4: أعطونا هدايا وفرحوا الأطفال الصغار، فرحوا جميع الناس.
1: الوكالة أوضحت أن دعم الجمعيات الناشطة في القدس لتنفيذ برنامج المدارس الصيفية يهدف إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية.
5: الطلاب الآن لم يعتادوا على هذه المخيمات الصيفية خاصة السكن الداخلي الأيتام من قبل، هذا يحدث لدى الطلاب تغيير في نفسية الطالب يخرج عن المألوف.
6: هذا الصيف سيكون صيفا مميزا، سيكون مليئا بالفعاليات، مليئا بالترفيه، مليئا بالفرح لهؤلاء الطلاب الأيتام.
7: كل ما عن الامتنان نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وكالة بيت مال القدس الشريف على دعمها الكريم للمخيم الصيفي.
1: البرنامج يضم أنشطة ترفيهية وحركية وألعابا مائية وهوائية ورحلات ترفيهية وفعاليات رياضية وبيئية وورشات للرسم والمسرح والحرف التقليدية، وسيتوسع تدريجيا ليشمل نحو 20 مدرسة صيفية في مختلف أحياء القدس وعدد من قرى المحافظة.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
10: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو،
11: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026 ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
9: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
11: في جديد الأخبار، دائما نادع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
10: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و 2030 و 2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و 2000، أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و 2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
11: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشعنين.
10: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وأرست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
11: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
12: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
11: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبقة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
13: بجماعة تشرفت بإقليم خريبقة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
14: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبقة.
13: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
11: خارج الحدود اللحظة، سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة، وهي آخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
15: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
11: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو عدد جديد من يوميات المونديال وإياكم مستمعين الأوفياء يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحسابي الموقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشون والثاني يقودها الربان لويس دي لا فوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولية الإسبانية الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقنه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منها. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف نهائي أمام نظيرة الإسبانية، وعنوة على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة تواليا، مشددا على جاهزية الدياكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشوامينية. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسمة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته. ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائد الفريق كيليان مبابي، واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلينبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحسابي الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس المخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
2: في جديد الأخبار، دائما دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت، وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
4: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع، إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
2: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
4: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعب تبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
2: إلى جرسي فاللحظة، نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
0: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
2: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكا والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
5: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكا أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
6: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطة الإنتاج وكذا مدينة خريبكة.
5: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
2: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
7: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
2: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026. بجرسيف الملتقى الثالث لإبداعات الأطفال في وضعية إعاقة يكرس ثقافة الإدماج. وبوجدة إبراز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي بجهة الشرق. استقبل ميناء الحسيمة أولى الرحلات البحرية ضمن عمليات مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء متريل بجنوب

0: مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
1: بجرسيف نظمت فعالية النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقات الواعدة لهذه الفئة، وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
2: الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
1: شكل موضوع التعاونيات رافعة أسرام عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي، شكل محور لقاء تواصلي نظم بوجدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. لنتابع.
3: يهدف هذا اللقاء إلى إبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأبرز الأوراش والبرامج والمستجدات التي يشرف عليها المكتب للنهوض بهذا القطاع الواعد.
4: هذا اللقاء سلطنا الضوء على الدور المحوري اللي كتقوم به التعاونيات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قمنا بتعريف بأهم برامج مكتب تنمية التعاون لتعزيز التنافسية وقدرات المنخرطات ومنخرطي التعاونيات، وكذلك المساهمة في تعزيز الشركات وما يخص الجانب الرقمي.
3: تخليد هذه الذكرى يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بأدوار التعاونيات في تعزيز قيم التضامن والإدماج الاقتصادي.
5: اللي كنحرصوا عليه هو تغيير العقلية ديال التعاونيات باش تعتبر راسها فاعل اقتصادي، وما تكونش عندنا ديك الثقافة ديال الهمزة أو الثقافة ديال الاتكالية، ولكن تكون عندنا واحد العقلية أخرى، خصوصا بالنظر للظرفية اللي كنعيشوها ديال المنافسة وديال متغيرات كبيرة كتكون في الصعيد ديال مدخلة الإنتاج ولا على صعيد ديال لي بروسيس على الجانب ديال تسمين المنتوج. وهنا فين ولات عندنا الجانب ديال الإعلام كيلعب واحد الدور كبير، حكم أنه مثلا كاين تعاونيات على صعيد جهات أخرى كتنشط وكتبرع في تسويق المنتوج ديالها، وهذا كيعطيها واحد الإمكانية ديال أنها تقدر توصل بالمنتوج ديالها حتى للجهات أخرى.
3: تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات لتجارب ناجحة لتعاونيات نموذجية بالمنطقة، تلتها نقاشات مستفيضة أثمرت توصيات عملية تروم الارتقاء بالعمل التعاوني وتعزيز مساهمته في التنمية الترابية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.

0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، يؤكد مكتب الرئيس المنتخب. في إطار عملية مرحبا 2026، ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية. ودوليا، ملايين الأطفال على مستوى العالم ما زالوا خارج برامج التطعيم حسب الأمم المتحدة. إلى أولى الملفات، مرحبا بكم من جديد. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو أمين الشودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. مكتب الرئيس أشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. في خبر آخر، عقد وزير الداخلية اجتماعين في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
1: بلاغ لوزارة الداخلية ذكر أنه تم خلال هذين الاجتماعين استعراض تدابير تنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من السيد عامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
0: في جديد الأخبار، دائما دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالرباط لاعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية، تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي تروتينيت، وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أميمة بوشعنين.
2: أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
0: إلى ميناء الحسيمة الذي استقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. تفاصيل هذا الاستقبال في تقرير لأميمة بوشانين.
2: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية رامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجاليات المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعب تبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم والإنسيابية وتوجيه المسافرين ومرافقتهم داخل مختلف مرافق المحطة البحرية، مع توفير فضاءات للاستقبال والإرشاد بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية الدخول إلى التراب الوطني.
0: إلى جرسي فاللحظة نظمت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى إبداعات الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يتوخى تكريس ثقافة الإدماج وإبراز الطاقة الواعدة لهذه الفئة وكذا تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة جمعية النجود للإنماء الاجتماعي فاطمة الزهراء حرفان.
3: هذا الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
0: تم بجماعة تشرفت بإقليم خريبكة إعطاء انطلاقة وتقديم برامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد مدينة خريبكة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمارات إجمالية تناهز 365 مليون درهم في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. المزيد في هذا التقرير.
4: بجماعة تشرفت بإقليم خريبكة أعطيت انطلاقة برنامج مشاريع تروم تعزيز وتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب باستثمار إجمالي ناهز 365 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
5: مجموعة من المشاريع كتهم الإنتاج عن طريق تعزيز محطة معالجة المياه انطلاقا من سد بيت مسعود، وكذلك تعزيز قدرات تخزين المياه عن طريق خزانين جديدين من سعة 25,000 متر مكعب في كل خزان، وكذا تقوية قنوات الجر بين هذه محطات الإنتاج وكذا مدينة خريبكة.
4: هذه المشاريع سترفع من القدرات الإنتاجية والتخزينية للمنطقة، كما ستساهم في تعزيز استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة.
0: خارج الحدود اللحظة سجلت معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2025، إلا أن ملايين الأطفال ما زالوا دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها في ظل تأثر جهود التطعيم باستراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة اليوم. بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أظهرت أن 90% من الأطفال في العالم، أي نحو 116 مليون طفل، تلقوا عام 2025 جرعة واحدة على الأقل من سلسلة لقاحات الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، بينما أكمل 85% منهم برنامج التطعيم الكامل المؤلف من 3 جرعات. إلى الرياضة وآخر ملفات هذه النشرة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بسلا أكد أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية. تقرير رياضي أعده عبد اللطيف بن طالب.
6: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
9: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. نستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف. بيانات صادرة عن شبكة يوروموم الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا. الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاتها الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: وزير الداخلية عقد اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر المقبل، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
10: اجتماع ديال اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد لانتخابات مقبلة، واللي كيبان من خلال المستجدات المتعلقة بالقوانين المؤطرة أن هناك إرادة نحو أولا تعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان النزاهة ديالها.
11: حنا كنشرفوا هذا الاستحقاق اللي بغينا يكون فارق التاريخ ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال بلادنا، يعني لابد واحد الممارسات اللي مشينا اللي كتمس بجوهر يعني العملية، فخاصنا فعلا نتجاوزوها. فحضر التخليق بواحد الشكل قوي، ثم أيضا المغرب الرقمي اليوم كنهضروا على الرقمنة ديال الترشيحات.
12: هذا الاجتماع تطرق إلى المراحل اللي تم قطعها في التحضير لهذه العملية الانتخابية، خاصة على مستوى اللوائح الانتخابية، لكن على مستوى كذلك التحضير للمراحل المقبلة.
6: خلال هذين الاجتماعين تم استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
13: الاجتماع اللي كان فيه مجموعة من ملاحظات ومجموعة من واحد النقاش اللي كان قوي، وبهذه المناسبة نبغي نحيي وزارة الداخلية على العمل الكبير والجاد اللي قاموا به، خصوصا في تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الشوائب.
14: خلال العرض الذي قدمه السيد الوزير والبنية التي تشتغل معه، يمكن أن نؤكد على اطمئناننا لكل الإجراءات التي وقعت منذ التوجيه الملكي في خطاب العرش السابق.
15: اليوم بلادنا قطعت أصوات كبيرة فيما يخص الانتخابات. اللي كيبقى على الأحزاب السياسية هي أنه ترشح أولا مرشحين أكفاء اللي يمكن لهم يواجهوا الرهانات اللي كتتسناها بلادنا.
16: هذا اللقاء التشاوري بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية الوطنية يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية من أجل الإعداد لاستحقاقات التشريعية ديال يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم، انطلاقا وبناء على التوجيهات السامية ديال جلالة الملك حفظه الله.
6: في الاجتماعين أيضا تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى برباط يوم غد الخميس. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمها الجنوبية. في تفاصيل النشرة، وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوات الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غدا الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا لشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وفي خبر آخر، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
2: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري، الذي سلمها برقية التهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية، أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة وتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
1: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
17: أولا، هذه مناسبة هامة جدا قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية، وهي منصة تكنولوجية مهمة.
1: انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة المتقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات، تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتدرا.
0: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية، سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
1: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. واللحظة مع آخر مستجدات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت السلطات الصحية أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، من بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استمرار سلاسل انتقال العدوى غير المكتشفة والارتفاع الكبير في عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية والتوسع السريع للفيروس يشير إلى أن الحجم الحقيقي للوباء قد يكون أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الحصيلة الرسمية المعلنة. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6 مساء، قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر، ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
7: ريم راديو. أخبار. أخبار المغرب والعالم.
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو عدد جديد من يوميات المونديال وإياكم مستمعين الأوفياء يقدم لكم ياسين زكراوي. المونديال يبلغ منعطفه الحاسم والسجال أوروبي كلاسيكي بين المنتخب الفرنسي ونظيره منتخب إسبانيا لحساب البوقعة الأولى من المربع الذهبي التي تقام عشية الثلاثاء، مباراة خاصة بطعم عالمي حين يلاقي رفاق لامين يامال أصدقاء كيليان مبابي على ملعب دالاس في مباراة تعد بالإثارة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، أولها يقودها ديدي ديشون والثاني يقودها الربان لويس دي لا فوينتيا. وقبل المواجهة توقع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيا أن تكون مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 ضد فرنسا متكافئة، حيث ستضع في المواجهة منتخبين عريقين قادرين على تقديم طبق كروي من مستوى عال جدا، خاصة وأنها ستجمع فريقين من أفضل أربع فرق في تصنيف الفيفا. ومن جانبه أبدى نجم منتخب إسبانيا لامين يامال حماسا شديدا عشية مواجهة فرنسا في نصف النهائي، واصفا هذه المباراة بأنها الأهم في مسيرته الكروية. لاعب لاروخا قال في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة إن مواجهة اليوم هي الأهم في مسيرتي حتى الآن، ونحن ندخلها بكثير من الحماس والشغف. الدولية الإسبانية الشاب أبدى ثقة كبيرة قبل هذه القمة الكروية الواعدة، مؤكدا يقينه بأن منتخب بلاده سيكون في الموعد وله القدرة على تقديم المطلوب منها. وفي المقابل أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون أن مجموعته ستخوض غمار نصف نهائية أمام نظيرة الإسبانية وعينها على انتزاع تذكرة العبور للمشهد الختامي للمرة الثالثة توليا، مشددا على جاهزية الدياكا لهذا اللقاء الحاسم، وخاص بالذكر متوسط الميدان أورليان تشوامينية. وبدوره لم يخف نجم خط الوسط الواعد وارن زاير إمري وعيه بجسمة المسؤولية وصعوبة الاختبار الذي ينتظر مجموعته. ولم يفت زاير إمري الحديث عن قائد الفريق كيليان مبابي واصفا إياه بالمتحفز للغاية لكسب غمار هذه القمة. هذا وأسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة قيادة أطوار هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 سنة، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية. ويساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، فيما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطيين هما السويديان غلين نيبرغ ومهبود بيجيا. ومن المنتظر أن يواجه منتخب إنجلترا حامل اللقب منتخب الأرجنتين الأربعاء على ملعب مرسيدس بنز لحساب الدور ذاته في مباراة تحمل طبعا خاصا بعد اللقاء الشهير في ربع نهائي مونديال 86 بالمكسيك الذي خطفته الأرجنتين. إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام يوميات المونديال، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى برباط يوم غد الخميس. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. في تفاصيل النشرة، وتنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوات الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع توجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
3: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غد الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا لشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل والماكرون. وفي خبر آخر أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
4: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري الذي سلمها برقية التهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والقيم المشتركة أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
3: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
1: أولا هذه مناسبة هامة جدا قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية وهي منصة تكنولوجية مهمة.
3: انطلقت اليوم الأربعاء برباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتدرا.
2: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
3: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. واللحظة مع آخر مستجدات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت السلطات الصحية أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، من بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استمرار سلاسل انتقال العدوى غير المكتشفة والارتفاع الكبير في عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية والتوسع السريع للفيروس يشير إلى أن الحجم الحقيقي للوباء قد يكون أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الحصيلة الرسمية المعلنة. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6:00 مساء قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ان يحمي نفسه من الحراره، فبالتالي كياخذ عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر بطريقه معتدله وبحذر، لان الخطر تاعتها عندها خطر على الجسم.
1: دونك فوالا بالنسبه للكليماتيزور اللي عندنا دابا كيتباعوا، كنشوفوا في لو مارشي كيتباعوا. دونك يفو فير بيان سور اتونسيون لي مارك اللي ماشي دو كاليتي، باسكو يعني بارفوا تلقاو بلا لي كليماتيزور يعني فيهم يعني اشياء اللي ما مزياناش مضره للصحه لا بو اكسيتيرا. دونك نستعملوا le climatiseur يعني بوعي باش فوالا نقدروا تو سامبل

0: البلايص اللي خصك يعني محتاجين اننا نخدموهم. مثلا عندك الطوموبيل، الدار، كيكون مضمون، كيكون مضمون ومعروف، والجوده كتكون مزيانه، والخدمه كتكون يعني في المستوى، وكيكون حتى التبريد ديالو داكشي كيكون في الصحه ديال الانسان، كيكون مفيد للبنادم، فهمتيني؟
1: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا الأمريكية للتكنولوجيا عن إطلاق ميوز إيماج كأول نموذج لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تطوره إحدى الوحدات التابعة لها. وحسب الشركة من المقرر دمج هذا النموذج في أدوات إنشاء الصور داخل تطبيقات ميتا إي آي وإنستغرام وواتساب، على أن يصل لاحقا إلى تطبيقي فيسبوك وماسنجر. يأتي نموذج ميوز إيماج ضمن عائلة نماذج ميوز الجديدة التي تعتزم ميتا الاعتماد عليها بدلا من سلسلة نماذج لاما في إطار خططها لتطوير جيل جديد من تقنية الذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا النموذج بالتكامل مع نموذج اللغة الكبير ميوز سبارك لفهم طلبات المستخدمين والبحث عبر الانترنت وكذلك التخطيط قبل إنشاء الصور، بما يعزز دقة النتائج وجودتها. وتستعد الشركة أيضا لإطلاق نموذج ميوز فيديو لتوليد مقاطع الفيديو الذي يحقق أداء قويا في الالتزام بالأوامر النصية وجودة الصورة والحفاظ على الاتساق بين الإطارات. ومن أبرز مزايا ميوز إيماج إمكانية الإشارة إلى حسابات أخرى في تطبيق إنستغرام باستخدام رمز أروباس على مستوى توجيهات إنشاء الصور، بما يسمح للنموذج بالاستفادة من الصور العامة لتلك الحسابات من أجل بناء تمثيل بصري لأصحابها داخل النتائج المولدة. كما يدعم النموذج تعديل الصور مباشرة عبر الرسم فوقها لإضافة عناصر أو إزالتها، ثم مشاركة النتائج عبر المنشورات أو القصص أو المحادثات داخل تطبيقات ميتا.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى برباط يوم غد الخميس. حكومة البيرو المقبلة تلتزم

0: بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمها الجنوبية. في تفاصيل النشرة، وتنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غدا الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وفي خبر آخر، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
1: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية، أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة وتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
0: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
2: أولا، هذه مناسبة هامة جدا قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية، وهي منصة تكنولوجية مهمة.
0: انطلقت اليوم الأربعاء برباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتترا.
3: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوطن الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية، سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
0: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. واللحظة مع آخر مستجدات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت السلطات الصحية أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، من بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استمرار سلاسل انتقال العدوى غير المكتشفة والارتفاع الكبير في عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية والتوسع السريع للفيروس يشير إلى أن الحجم الحقيقي للوباء قد يكون أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الحصيلة الرسمية المعلنة. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6:00 مساء، قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر، ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
4: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في زامبيا فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين إثر غرق قارب في نهر زامبيزي. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي سريع لغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وباء الكوليرا وهجمات الطائرات المسيرة يثقلان كاهل المدنيين بالسودان. أهلا بكم من جديد. المستهل من زامبيا، السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن فتح تحقيق إثر اختفاء 10 أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر زامبيزي. الحادث وقع عندما حاولت مجموعة تضم 15 مواطنا إثيوبيا عبور نهر زامبيزي بطريقة غير شرعية للانتقال من زامبيا إلى بوتسوانا. إدارة الهجرة أوضحت في بلاغ لها أن ناجيين اثنين أكدا أن القارب انقلب أثناء عملية العبور، مشيرين إلى أن 5 من أفراد المجموعة تمكنوا من السباحة والوصول إلى الضفة، في حين يخشى غرق 10 الآخرين. نتائج عمليات البحث الجارية لا تزال منتظرة لتأكيد الغرق المفترض للأشخاص 10، حيث لم يتم العثور على أي جثة إلى حدود الآن. نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن وباء إيبولا الناجم عن سلالة بوندي بوغيو في البلاد يشهد أسرع وتيرة انتشار تم رصدها على الإطلاق لظهور هذا المرض، حيث تم تسجيل قرابة 2000 حالة مؤكدة وأكثر من 700 حالة وفاة في 5 أقاليم. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
6: المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أوضح أنه تم تأكيد أكثر من 80 حالة جديدة خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن 80% من الإصابات الجديدة تأتي من سلاسل انتقال غير معروفة، مما يعقد جهود الاستجابة بشكل كبير. العدد الحقيقي للحالات قدره المسؤول بالمنظمة الأممية بأنه قد يكون أعلى بمرتين إلى 4 مرات من الأرقام المسجلة رسميا، وصفا الوضع بأنه حريق مستمر في التمدد تتركز غالبية حالته في إقليم إيتوري. منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية قبل تلقي أي رعاية طبية، وشددت على ضرورة الكشف المبكر عن الحالات للحد من انتقال العدوى. العلاجة التجريبية تخضع حاليا للتقييم في وقت لا يوجد فيه حتى الآن أي دواء معتمد ومصادق عليه ضد سلالة بوندي بوغيو لفيروس إيبولا، على الرغم من أن التكفل الطبي السريع يرفع بشكل ملحوظ من فرص النجاة.
5: الختام من السودان. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أن تفشي مرض الكوليرا وتصاعد حدة العنف لا سيما عبر الهجمات بالطائرات المسيرة يواصلان إثقال كاهل المدنيين في السودان. هجمات متعددة بطائرات تم رصدها في إقليمي دارفور وكاردفان استهدفت شاحنات مساعدات إنسانية وأسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين بمدينة كوبوم في ولاية جنوب دارفور. هذا وكان نطاق انتشار الكوليرا يتسع ليصل إلى مناطق جديدة في دارفور وكاردفان، حيث تم تسجيل إصابات في مخيم كلمة لنازحين بجنوب دارفور، بينما بلغت الحصيلة الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية 1330 حالة إصابة مؤكدة و114 حالة وفاة حتى حدود 7 يوليوز الجاري. وصلنا مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى برباط يوم غدا الخميس. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمها الجنوبية. في تفاصيل النشرة، وتنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوات الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع توجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غدا الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا لشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ميشيل ماكرون. وفي خبر آخر، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
1: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري، الذي سلمها برقية التهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية، أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
0: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
2: أولا، هذه مناسبة هامة جدا، قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا، لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية، وهي منصة تكنولوجية مهمة.
0: انطلقت اليوم الأربعاء برباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتدرا.
3: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية، سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
0: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. واللحظة مع آخر مستجدات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت السلطات الصحية أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، من بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استمرار سلاسل انتقال العدوى غير المكتشفة والارتفاع الكبير في عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية والتوسع السريع للفيروس يشير إلى أن الحجم الحقيقي للوباء قد يكون أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الحصيلة الرسمية المعلنة. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6:00 مساء، قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر، ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية. وفي عناوينها: بإقليم الحاجب تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
1: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
0: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي: إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك، فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى برباط يوم غد الخميس. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. في تفاصيل النشرة، وتنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبداللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غد الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا لشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وفي خبر آخر، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
1: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
0: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
2: أولا، هذه مناسبة هامة جدا قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية وهي منصة تكنولوجية مهمة.
0: انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة تقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتترا.
3: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية، سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
0: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. واللحظة مع آخر مستجدات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت السلطات الصحية أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، من بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استمرار سلاسل انتقال العدوى غير المكتشفة والارتفاع الكبير في عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية والتوسع السريع للفيروس يشير إلى أن الحجم الحقيقي للوباء قد يكون أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الحصيلة الرسمية المعلنة. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6:00 مساء، قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر، ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مع مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العطلة فرصة ذهبية للأسر باش تعزز الترابط بين أفرادها، كتمكنهم من استثمار وقتها في بناء ذكريات مشتركة وتوطيد لغة الحوار بينهم والابتعاد على ضغوط العمل والدراسة والتخطيط المشترك لبعض الأنشطة والرحلات. فالأسرة منها كيستلهم الفرد كيفاش يستثمر وقته، وهي اللي كتوجه سلوكه. ومع كثرة الالتزامات المهنية والدراسية صبحوا أفراد الأسرة كيقضيوا أوقات أقل مع بعضهم، وهذا يقدر يأثر على جودة العلاقات بين أفراد الأسرة ويضعف التواصل بينهم. لذلك العطلة فرصة ثمينة ومناسبة مهمة لتعزيز الترابط الأسري وتجديد أواصر المحبة والتفاهم بين الأفراد. فالعطلة كتوفر وقت كافي باش يجتمعوا أفراد الأسرة بعيد على ضغوط العمل والدراسة والمسؤوليات اليومية. فالأب اللي كيقضي معظم اليوم في العمل، والأم اللي مشغلة بالوظيفة أو بشؤون البيت وحدها، والأبناء اللي كيقضيوا الوقت ما بين الدراسة والأنشطة المختلفة، فكلهم كيلقاو في العطلة فرصة باش يتلاقاو ويتحاوروا ويتبادلوا الأخبار ويعبروا على المشاعر ديالهم. هذا التقارب الزمني كيساهم في بناء جسور التواصل وكيقوي الروابط

0: مدن ساحلية أو الطبيعة أو الجبال والحدائق العامة المفتوحة، أو ينظموا غداء أو عشاء خارج البيت، أو جولات في الكورنيش وأماكن للتنزه. هذه الأنشطة كلها كتتيح فرص لأفراد الأسرة باش يتعرفوا أكثر على اهتمامات بعضهم البعض، وكتخلق مساحة باش يديروا ذكريات مشتركة جميلة كتبقى راسخة في الأذهان لسنوات طويلة. فالذكريات المشتركة من أهم العناصر اللي كتقوي الشعور بالانتماء للأسرة وكتعزز التماسك ديالها. فالعطلة كتمثل أيضا فرصة مثالية للحوار الأسري البناء، لأن في الحياة اليومية ممكن الوالدين ما يلقاوش الوقت الكافي للتحدث مع الأبناء على بعض الأمور اللي كتخصهم، على طموحاتهم ومشاكلهم، ويعرفوا كيفاش كيفكروا. أما خلال العطلة فأجواء الراحة والاسترخاء كتساعد على فتح قنوات التواصل والحوار بين الجميع، ويمكن الوالدين يستمعوا لأبنائهم وفهم أكثر لاحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، كما أن الأبناء يقدروا يعبروا على آرائهم بحرية وثقة أكبر. هذا الحوار هو اللي كيبني الثقة المتبادلة وكيقوي العلاقات الأسرية وكيحد من سوء الفهم اللي يقدر ينشأ نتيجة غياب التواصل. لذلك العطلة ماشي فوائدها فقط الترفيهية والراحة والحوار، لكن عندها أيضا جوانب تربوية وثقافية، لأن بإمكان الأسرة استثمار وقتها في زيارة المعالم التاريخية والمتاحف والمكتبات والمعارض الثقافية، وهذا الأمر كيغني معلومات الأبناء وكينمي عندهم حب الاكتشاف والتعلم. وللأسف هذا الثقافة مازال عندنا ضعيفة وما دخلاش في اعتبار الأسرة. ويمكن أيضا تنظيم جلسات جماعية لمناقشة بعض الكتب وأيضا مشاهدة الأفلام. كل هذه الأمور كتفيد وكتساهم في تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة. ومن الجوانب المهمة أيضا ديال العطلة أنها كتساعد على ترسيخ ثقافة التعاون وتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة في البيت. كل واحد يقدر يقوم بعمل وتخفيف من أعباء مسؤولية البيت على الأم. أيضا لما تخطط الأسرة لرحلة أو نشاط معين خاص الكل يتشارك في اتخاذ القرارات وتنظيم المهام وتوزيعها، الأمر اللي كينمي روح العمل الجماعي، وهذا كيخلي كل فرد يشعر بأهميته داخل الأسرة، وكيتعلموا الأبناء من خلال هذه التجارب مهارات التواصل وحل المشاكل وتحمل المسؤولية وقيمة العمل، وأيضا كيشعروا بقيمة الأسرة في حياتهم. فالعطلة فرصة مناسبة أيضا لإحياء العادات والتقاليد الأسرية اللي بدأت كتراجع بسبب ضغوط الحياة العصرية. فاجتماع الأسرة حول مائدة الطعام بشكل منتظم، أو في لقاءات مع الأقارب، أو الاحتفال بمناسبة خاصة، ممارسات كلها كتعزز الروابط الاجتماعية. كما أن صلة الرحم خلال العطلة كتوسع دائرة العلاقات الأسرية وكتقوي أواصر المحبة بين أفراد العائلة الممتدة. وفي العصر الرقمي اللي صبحت فيه الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كتستحوذ على جزء كبير من وقت الأفراد، فالعطلة كتتيح للأسرة فرصة باش تبتعد نسبيا على الشاشات والانخراط في تفاعلات أسرية إنسانية مباشرة. شرط يتدخلوا الوالدين ويحددوا للأبناء وقت الهاتف ويبرمجوا ألعاب وأنشطة رياضية وخرجات عائلية أكثر باش يخلقوا بيئة تواصل حقيقية كتعزز التقارب النفسي والعاطفي بينهم. من الناحية النفسية كتساهم العطلة في تخفيف التوتر اللي كيتعرضوا ليه أفراد الأسرة طول السنة، فالأوقات اللي كيقضيوها مجموعين كتحسن المزاج وكتزيد من الشعور بالراحة والأمان. فالمهم في العطلة ماشي هو إنفاق مبالغ كبيرة عليها أو السفر لأماكن بعيدة، المهم هو جودة الوقت اللي كيقضيوها أفراد الأسرة مجموعين مع بعضهم البعض. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى برباط يوم غد الخميس. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمها الجنوبية.

0: في تفاصيل النشرة، وتنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف الودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوات الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غدا الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل والماكرون. وفي خبر آخر، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
1: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية، أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة وتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
0: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
2: أولا، هذه مناسبة هامة جدا قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية، وهي منصة تكنولوجية مهمة.
0: انطلقت اليوم الأربعاء برباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتترا.
3: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوطن الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية، سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
0: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. واللحظة مع آخر مستجدات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت السلطات الصحية أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، من بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استمرار سلاسل انتقال العدوى غير المكتشفة والارتفاع الكبير في عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية والتوسع السريع للفيروس يشير إلى أن الحجم الحقيقي للوباء قد يكون أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الحصيلة الرسمية المعلنة. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6 مساء، قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر، ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية. وفي عناوينها: بإقليم الحاج تمويل 32 مشروع لفائدة 44 تعاونية بأزيد من 11 مليون درهم. الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يتعهد بخفض مستوى التضخم. والهند تطلق برنامجا بأزيد من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات. في تفاصيل نشرة الاقتصادية، مولت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم الحجب خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعه 32 مشروعا لفائدة 44 تعاونية، منها 21 تعاونية نسائية بغلاف مالي نهز 11.4 مليون درهم. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيله.
1: خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية لتنمية البشرية ساهمت في تمويل هذه المشاريع التي استفاد منها ما مجموعه 373 متعاونا ومتعاونة بأزيد من 6.7 مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم الحاجب عمر المريني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية البشرية انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزا الحصيلة الإيجابية والهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم التعاونيات بالإقليم. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاق المخطط الإقليمي لمواكبة ودعم التعاونيات بإقليم الحاجب الرامي لتحديد المشاريع التضامنية المبتكرة وتقوية قدرات التعاونيات وتحسين جودة منتجاتها ومواكبتها في مجالات التثمين والتسويق، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
0: التزم الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أمام النواب الأمريكيين بتدارك تضخم السنوات الخمس السابقة، وقال وورش أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي إذا اعتمدنا السياسة الملائمة وسنقوم بذلك فإن طفرة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي. المسؤول المالي أبرز أن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتسامحون مع استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل دائم، وتعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها لوورش أمام البرلمانيين الأمريكيين منذ أدائه القسم في ماي على رأس البنك المركزي الأمريكي، بينما سيستقبله أعضاء مجلس الشيوخ بدورهم اليوم الأربعاء في جلسة مماثلة. أطلقت الهند برنامجا جديدا لأشباه الموصلات يشمل مساعدات مالية تتجاوز 13 مليار دولار لتسريع وتيرة إنتاجها محليا، في ظل سعيها للتحول إلى قوة عالمية في مجال الإلكترونيات. ووافق مجلس الوزراء الهندي على هذه المبادرة التي توسع نطاق خطة أطلقت قبل خمس سنوات للحد من الاعتماد على الواردات وجذب الاستثمارات في واحدة من أكثر الصناعات أهمية من الناحية الاستراتيجية على مستوى العالم. يأتي ذلك في ظل تسابق الدول لتأمين سلاسل توريد أشباه الموصلات عقب الاضطرابات التي شهدتها فترة جائحة كوفيد وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي كشفت عن مواطن ضعف في الإنتاج العالمي. ويركز البرنامج على تعزيز منظومة أشباه الموصلات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأساسية وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع في الهند. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى برباط يوم غد الخميس. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. في تفاصيل النشرة، وتنفيذ لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
0: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غد الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. وفي خبر آخر، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
1: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية، أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة وتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
0: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
2: أولا، هذه مناسبة هامة جدا، قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا، لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية، وهي منصة تكنولوجية مهمة.
0: انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات، تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتترا.
3: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية، سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
0: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. واللحظة مع آخر مستجدات وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أفادت السلطات الصحية أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2011 حالة، من بينها 754 حالة وفاة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استمرار سلاسل انتقال العدوى غير المكتشفة والارتفاع الكبير في عدد الوفيات داخل المجتمعات المحلية والتوسع السريع للفيروس يشير إلى أن الحجم الحقيقي للوباء قد يكون أكبر بمرتين إلى 4 مرات من الحصيلة الرسمية المعلنة. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6 مساء، قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر، ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في لقاء تواصلي بالعرائش وبمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات، أوصى المشاركون بحزمة إجراءات عملية لتعزيز وتطوير دور التعاونيات في التنمية المحلية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد المشاركون في اللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالعرائش على الأدوار الطلائعية التي تلعبها وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما التعاونيات في خلق فرص الشغل ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد.
7: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعملة إقليم العرائش يوما تواصليا حول دور التعاونيات الحيوي تحت شعار التعاونيات من أجل عالم مسالم. هذا اللقاء تخلل له مجموعة من العروض حول التمكين الاقتصادي والابتكار المستدام للتعاونيات بحضور جميع فعاليات الاقتصادية وممثلي ومسيري التعاونيات النسائية والشبابية.
8: كيتمحور الدور ديال المنصة ديال الإدماج الاقتصادي للشباب في 4 ديال النقاط، اللي هي أولا المواكبة التقنية لدراسة الجدوى، التسويق الرقمي، التسيير المالي لتحويل فكرة حامل المشروع من فكرة إلى مشروع ناجح. ثانيا الدعم المالي اللي كيتمثل في 200,000 ديال الدرهم، اللي كتمثل هذا كأقصى قدر من الدعم اللي كيمثل 90% للمبادرة الوطنية و10% لحاملي المشاريع.
6: في مجال التسويق والتحول الرقمي، تم التشديد على إطلاق منصات تجارة إلكترونية متخصصة لمواكبة التعاونيات في تسويق منتجاتها محليا ودوليا، والحرص على بناء الهوية البصرية للتعاونيات ومنتجاتها، إلى جانب خلق أسواق تضامنية متنقلة ودائمة على المستويين الإقليمي والجهوي. وبخصوص التمويل والولوج إلى الرسامل، دعا المشاركون إلى ابتكار صيغ تمويلية مرنة وحث المؤسسات الائتمانية على إحداث خطوط تمويل بشروط تفضيلية وميسرة لفائدة التعاونيات الناشئة. غيم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
11: هاد الشراكة مع شركة DHL المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى ناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
10: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
4: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمها الجنوبية. دوليا، القوات الأمريكية تشن ضربات جديدة على إيران. في تفاصيل النشرة، وتنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع توجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في لهذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
5: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غدا الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا لشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمان والماكرون. وفي خبر آخر، أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
6: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري، الذي سلمها برقية التهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية، أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة وتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
5: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
3: أولا، هذه مناسبة هامة جدا قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية، وهي منصة تكنولوجية مهمة.
5: انطلقت اليوم الأربعاء برباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتدرا.
7: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني المغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
5: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. دوليا، شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنت كوم اليوم الأربعاء موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجية. وأوضحت سنت كوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6:00 مساء قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
4: غيم راديو. الخبر من المصدر.
8: وزير الداخلية عقد اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر المقبل. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
9: الاجتماع ديال اليوم يأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد لانتخابات مقبلة، واللي كيبان من خلال المستجدات المتعلقة بالقوانين المؤطرة أن هناك إرادة نحو أولا تعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية وضمان نزاهة ديالها.
10: حنا كنشرفوا هذا الاستحقاق اللي بغينا يكون فارق التاريخ ديال ديال ديال ديال, ديال, ديال بلادنا. يعني الى بدا واحد الممارسات اللي مشينا اللي كتمس بجوهر يعني العمليه، فخاصنا فعلا نتجاوزوها. فحضر التخليق بواحد الشكل قوي، ثم ايضا المغرب الرقمي اليوم كنهضروا على الرقمنه ديال الترشيحات.
11: هذا الاجتماع تطرق الى المراحل اللي تم قطعها في التحضير لهذه العمليه الانتخابيه، خاصة على مستوى اللوائح الانتخابية، لكن على مستوى كذلك التحضير للمراحل المقبلة.
8: خلال هذين الاجتماعين تم استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
12: الاجتماع اللي كان فيه مجموعة من ملاحظات ومجموعة من واحد النقاش اللي كان قوي، وبهذه المناسبة نبغي نحيي وزارة الداخلية على العمل الكبير والجاد اللي قاموا به، خصوصا في تنقية اللوائح الانتخابية من جميع الشوائب.
13: خلال العرض الذي قدمه السيد الوزير والبنية التي تشتغل معه، يمكن أن نؤكد على اطمئناننا لكل الإجراءات التي وقعت منذ التوجيه.

0: 20 شو تنبير المقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم، انطلاقا وبناء على التوجيهات السامية ديال جلالة الملك حفظه الله.
1: في الاجتماعين أيضا تم بسط المسطرات الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: على مستوى إقليم آسفي، لا تدخر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أي جهد من أجل دعم تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما عبر التعاونيات التي تشكل بنيات حيوية تساهم بشكل فعال في إحداث فرص الشغل خاصة لفائدة النساء والشباب. وتعد تعاونية المحيط للإبداع الخزفي تجسيدا عمليا لهذا الالتزام المتواصل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاه القطاع التعاوني الذي توليه مكانة خاصة، من خلال توفير دعم شامل يتجاوز المساعدات المادية ليشمل التكوين المستمر والمواكبة في مجال التحول الرقمي ودعم الولوج إلى الأسواق الوطنية.
6: احنا واحد المجموعة ديال الخريجين ديال المعهد ديال الصناعة التقليدية هنا بآسفي، من بعد التخرج ارتأينا أننا نأسس واحدة تعاونية باش نبقاو خدامين فيها ونكملوا المسار ديالنا المهني، وباش نحملوا المشعل ديال الصناعة التقليدية ونحاولوا أننا نطوروا فيها شوية. وبحكم بأن كل مجال عنده واحد عنده العقبات ديالو وعنده المشاكل ديالو، تخبطنا في مجموعة ديال المشاكل والحمد لله. مني شفنا البرنامج ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حاولنا أننا نمشيو عندهم والحمد لله فتحوا لنا الأبواب ديالهم ورحبوا بنا.
5: على غرار هذه التعاونية الطموحة وغيرها من البنيات المماثلة على مستوى إقليم آسفي، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها بدعم النسيج التعاوني خاصة من خلال برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب عبر تشجيع مختلف المبادرات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمها الجنوبية. دوليا، القوات الأمريكية تشن ضربات جديدة على إيران. في تفاصيل النشرة، وتنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبداللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
8: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس

0: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوات الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوات الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوات الاستقرار الدولية تجسد التشبت العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غد الخميس بالرباط أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا لشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل والماكرون. وفي خبر آخر أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
0: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري الذي سلمها برقية التهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية أعرب جلالة الملك عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة وتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
1: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
2: أولا هذه مناسبة هامة جدا قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية وهي منصة تكنولوجية مهمة.
1: انطلقت اليوم الأربعاء برباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتترا.
3: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
1: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029 وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. دوليا، شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنت كوم اليوم الأربعاء موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضحت سنت كوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6 مساء، قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر، ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من دالاس، حجز المنتخب الإسباني تذكرة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دالاس برسم نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026. وسجل ميكيل أويالزابال وبيدرو بورو هدفي إسبانيا التي أطاحت بالزرق في ثلاث بطولات مختلفة تواليا بعد كأس أوروبا 2024 بهدفين لهدف واحد، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بخمسة أهداف لأربعة أهداف. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا، اللتين تلتقيان في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني تدعو بالرباط إلى قيادة عمومية إفريقية منفتحة على العالم. خلال افتتاح الدورة 17 للمنتدى الوزاري للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء، أكدت السيدة الصغروشني أن إفريقيا تسخر برأس مال بشري هائل وإبداع متميز ومنظومات ابتكار في أوج تطورها وقدرة مشهودة على ابتكار حلول تتلائم مع الواقع الإفريقي. الوزيرة أوضحت أن المعيار الحقيقي للقيادة العمومية يكمن في قدرتها على تحويل الرؤية إلى نتائج والأزمة إلى فرصة للتعلم وتنوع وجهات النظر إلى ذكاء جماعي والطموح الوطني إلى تقدم مشترك. من جانبه أشاد المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء كوفي ديودوني أسوفي بالجهود التي يبذلها المغرب لمواكبة التحولات العميقة الجارية على الصعيد الدولي والمساهمة في تجسيدها داخل القارة الإفريقية. الدورة 17 للمنتدى الوزاري تشكل مناسبة للمشاركين لتدارس التحديات المرتبطة بالذكاء العاطفي والمرونة التنظيمية والتعاون بين المؤسسات والاستشراف الاستراتيجي من خلال 5 جلسات تفاعلية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
9: هاد الشراكة مع شركة DHL المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
8: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: تنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك السيدان بوريطة ولودي يستقبلان برباط الممثل السامي لمجلس السلام في غزة. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. دوليا القوات الأمريكية تشن ضربات جديدة على إيران. في تفاصيل النشرة: وتنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبداللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ملادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة. مزيدا من التفاصيل في تقرير أميمة بوشعنين.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية. ورئيس لجنة القدس استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي بمقر هذه الإدارة الممثل السامي لمجلس السلام في غزة السيد نيكولاي ميلادينوف الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوات الاستقرار الدولية في غزة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة فخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وخلال هذا اللقاء أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي. ومن جانبهم ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية عاليا انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط ساميين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوات الاستقرار الدولية وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.
1: تعقد حكومة المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يوم غد الخميس بالرباط أشغال الدور 15 للاجتماع رفيع المستوى المغرب الفرنسي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس الفرنسي السيد إيمانويل والماكرون. وفي خبر آخر أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة سيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. عودة إليك أميمة بوشانين.
0: تم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيس المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين شودري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجيموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى رئيس البيروفية أعرب جلالة الملكة عن أحر تهانئه للسيدة فوجيموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة وتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه إلى العمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
1: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء إطلاق البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب في القدس للفترة 2027-2030 خلال حفل أقامته في أرض المعارض برام الله بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقوي. نستمع لتصريح سفير المملكة المغربية بفلسطين عبد الرحيم مزيان الذي شارك في حفل إطلاق هذا البرنامج.
2: أولا هذه مناسبة هامة جدا قدمت فيها وكالة بيت مال القدس البرنامج المندمج لدعم التعليم والتدريب المهني في القدس، وهذه المبادرة المهمة تندرج في إطار العمل المتواصل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس بقيادة صاحب الجلالة. واليوم كان يوما متميزا لأن هذا البرنامج هو برنامج نوعي تستفيد منه شبيبة القدس وأبنائها الكرام، وهو برنامج متقدم يستفيد من الطفرة التكنولوجية، خاصة وأننا اليوم تقدم وكالة أو تعرض وكالة بيت مال القدس هاكاثون القدس، وهو يعني موجه للمقاولات الفلسطينية وهي منصة تكنولوجية مهمة.
1: انطلقت اليوم الأربعاء برباط أشغال المؤتمر الدولي الثامن للتكنولوجيات المتقدمة في خدمة الإنسانية الذي تنظمه جامعة محمد الخامس تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والمؤسساتية. ويعد هذا المؤتمر المنظم على مدى 3 أيام بكلية العلوم من أبرز التظاهرات العلمية الدولية بالمملكة في مجال التكنولوجيات المتقدمة تقدمة، حيث يشكل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات تجمع باحثين وأكاديميين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة واستشراف سبل توظيفها لخدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة. وفي سياق آخر، أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة اليوم الأربعاء عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. التفاصيل في التقرير التالي لسهام أيتترا.
3: بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
1: عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء برباط اجتماع لجنة قيادة المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وذلك برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة تهراوي. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض نتائج التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومراقبته 2020-2029، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية منها، وذلك في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. دوليا، شنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سنت كوم اليوم الأربعاء موجة ضربات استهدفت أهدافا عسكرية في جزيرة طنبا الكبرى الإيرانية الواقعة عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجية. وأوضحت سنت كوم في بيان أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأكدت القيادة العسكرية أن الضربات قلصت بشكل أكبر قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ختام هذه النشرة بالخبر الرياضي، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء عن البرنامج الرسمي لمباريات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 2026 التي ستقام بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبلين بمشاركة 24 منتخبا. وسيستهل المنتخب المغربي مستضيف البطولة مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر على الساعة 6:00 مساء، قبل أن يلاقي ألمانيا يوم 20 أكتوبر، ثم الأرجنتين يوم 23 أكتوبر في التوقيت نفسه. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
4: أخبار المغرب والعالم. طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات، وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث، وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي، إلى جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: دعا وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى اعتماد مقاربة متجددة في مجال السلامة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار أنماط التنقل الجديدة، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية ذات الاستعمال الشخصي التروتينات وتنامي أنشطة التوصيل إلى المنازل. أكد السيد قيوح في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه المقاربة الجديدة تفرض تعرضها التحولات العميقة التي يعرفها القطاع إلى جانب تطور أنماط الاستعمال في مجال التنقل. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرقية 26 و2030 و2000 تأتي في سياق يتسم بمؤشرات مقلقة بشأن حوادث السير، حيث تم تسجيل أكثر من 160 ألف حادثة سير خلال سنة 25 و2000 أسفرت عن أزيد من 4500 حالة وفاة. وفي هذا السياق أبرز الوزير أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة مدعوة لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع وتعزيز نجاعة سياسات الوقاية والسلامة الطرقية. وفي معرض حديثه عن حصيلة الوكالة سجل السيد قيوح أنه على الرغم من السياق الذي يتسم بتحديات متعددة، وصلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال سنة 25 و2000 تنزيل برنامج عملها وحققت العديد من الإنجازات الهامة. ومن أبرز هذه الإنجازات ذكر الوزير تعزيز المراقبة الطرقية من خلال توسيع الشبكة الوطنية للرادارات لتصل إلى 1140 وحدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في أجواء تنافسية امتزجت فيها المهارة بالدقة وروح التحدي، توج المقدم أوتين غرين عبد الفتاح بلقب البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المقدم أوتين غرين عبد الفتاح من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة توج بلقب هذه البطولة التي جرت على جولتين بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 46 ثانية و62 جزءا من المئة دون أي خطأ رفقة الفرس ناديرا. وآل المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الرائد بويا معاد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس هارانكا بعد أن اجتاز الحواجز في زمن قدره 49 ثانية و30 جزءا من المئة دون خطأ. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب الملازم الأول جابري سعد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس شومبرليان بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 47 ثانية و88 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء. منافسات أسبوع الفرس تعرف مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من مختلف الفئات يتنافسون على حلبات دار السلام من أجل الظفر بألقاب بطولة المغرب. هذا الحدث سيبلغ ذروته يوم الأحد المقبل بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقة التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمستشفى العيون التخصصي بالعاصمة عمان تم إجراء عمليتين ناجحتين لزرع قوقعتين صناعيتين لفائدة مواطنين اثنين من أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بدعم ورعاية كريمة من صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع. وقال سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف في حفل نظم بالمناسبة إن هاتين العمليتين تأتيان في أعقاب إطلاق مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع السنة الماضية المرحلة الثالثة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل الذي يهدف إلى إعادة السمع لمئة طفل ينتمون إلى 17 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط من بينها فلسطين وسوريا ولبنان. وأضاف أن هذا البرنامج الطموح ينسجم مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل جنوب جنوب متضامن وفعال. وأوضح خلال هذا الحفل أن الجهود المتواصلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا أسماء من خلال مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع وبفضل انخراطها الشخصي مكن عشرات الآلاف من الأطفال من المغرب وإفريقيا والعالم العربي الترابي من استعادة إحساسهم بمعنى الحياة بعد استرجاع حاسة السمع، وأتاح لهم فرصة الولوج الفعلي للتمدرس والتكوين والمشاركة المجتمعية الكاملة. ومن خلال هذا الحدث يتم استحضار البعد التضامني في السياسة الخارجية المغربية وما توليه المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من دعم موصول ومتعدد الأشكال للشعب الفلسطيني الشقيق ولقضيته العادلة، فضلا عما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من مشاريع إنسانية واجتماعية متواصلة لفائدة القدس والمقدسيين. وفي سياق متصل، استحضر السيد أخريف الدور الهام والتكاملي الذي يطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في خدمة القضية الفلسطينية من خلال رئاسة لجنة القدس والوصاية الهاشمية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، بما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد دولية. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: على مدى أسبوع بمدينة طنطان، 60 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية التي تعكس تنوع الخبرات والمهارات المحلية، وذلك ضمن معرض المنتجات المجالية المنظم من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، وكذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة لبعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا.
5: المعرض المنظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها مع تبادل الخبرات بين الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
7: شكروا هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دارت لنا هذا التخليد ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي داروا فيه هذا المعرض هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس عرفوا المنتجات اللي كنديروا عرفوا بأن كاين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى.
8: نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله منظم كامل كان التنظيم في المستوى صراحة. وإحنا أصلا أهل طنطان عانوا مشكلة التسويق وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله.
5: كما أبرز العارضون أن هذه النوعية من المعارض تضفي دينامية اقتصادية على المستوى المحلي وتساهم في تنشيط سوق المنتجات المجالية وتعزيز حضور التعاونيات وتثمين دورها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: أشغال الدورة الرابعة للندوة الاقتصادية الإفريقية التي ينظمها مركز سياسات من أجل الجنوب الجديد تتواصل بالرباط تحت شعار تحويل العمليات الانتقالية إلى نمو وذلك بمشاركة أزيد من 200 اقتصادي وصانع قرار عمومي وأكاديمي يمثلون نحو 40 دولة. الندوة تشكل فضاء حقيقيا لمناقشة أبرز التحديات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي تواجه القارة لا سيما المتعلقة بالتحولات المناخية والرقمية والاجتماعية.
10: إفريقيا باتت تمتلك الأدوات اللازمة لتسريع تحولها الاقتصادي على الرغم من الأهمية البالغة للإصلاحات الماكرو اقتصادية فإنها لا يمكن أن تضمن وحدها التحول الهيكلي للقارة. خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار يشكل شرطا أساسيا لبناء سوق إفريقية مندمجة ودعم نمو مستدام.
9: من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في كلمة أن الثقة في القدرات الذاتية لإفريقيا والاستثمار في البنيات التحتية واستمرارية السياسات العمومية تشكل شروطا أساسية لتحويل مؤهلات القارة إلى فرص تنموية ملموسة. إفريقيا قارة غنية بمواردها المتنوعة، ما ينبغي الاشتغال عليه هو إرساء حكامة جيدة تمكن القارة من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن. هذه الندوة ستشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بتمكين إفريقيا من تحويل وفرة مواردها الطبيعية إلى فرص للتنمية وتوجيه الانتقال المناخي والطاقي نحو تحقيق نمو مرن.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالحسيمة تكثف حملاتها الميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمقاهي ونقاط بيع المأكولات تزامنا مع الارتفاع الكبير في عدد الزوار والمستافين الذين تستقبلهم المدينة خلال فصل الصيف.
12: تنقوم بجولات في إطار ليجة المختلطة وتنكتفوا هذه الجولات خلال التزامن ديال الفترة الصيفية، وذلك لمراقبة المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك لضمان صحة المستهلك.
13: في هذه الأيام الصيفية كتكون مجموعة ديال التجاوزات أحيانا اللي خصنا ناخدها بعين الاعتبار ونحاول ما أمكن أن نتكتف الحملة التحسيسية والتوعوية تجاه هاد الناس اللي كيشتغلوا في هاد القطاع.
1: هذه الحملة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين والزوار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تفرض مزيدا من اليقظة فيما يتعلق بحفظ الأغذية وتداولها تفاديا لأي حالات تسمم غذائي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: والبداية بأبرز العناوين. ميناء الحسيمة يستقبل أولى الرحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026. بجرسيف الملتقى الثالث لإبداعات الأطفال في وضعية إعاقة يكرس ثقافة الإدماج. وبوجدة إبراز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي بجهة الشرق. استقبل ميناء الحسيمة أولى الرحلات البحرية ضمن عمليات مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. أميمة بوشعنين في المتابعة.
15: استقبل ميناء الحسيمة أولى رحلات البحرية ضمن عملية مرحبا 2026 الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، ورست بميناء الحسيمة باخرة قادمة من ميناء موتريل بجنوب إسبانيا وعلى متنها أكثر من 500 مسافر وأزيد من 100 عربة، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمرور عملية مرحبا 2026 تماشيا مع التعليمات الملكية السامية إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية. وتتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن الإشراف على تنزيل عملية مرحبا 2026 بتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية. وتم على مستوى ميناء الحسيمة وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العملية وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع الحرص على تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالعبور. وتتعبأ مختلف السلطات والمصالح المختصة بميناء الحسيمة خلال فترة عملية مرحبا 2026 لضمان التنظيم.

0: رئيسه جمعيه النجود للانماء الاجتماعي فاطمه الزهراء حرفان.
1: الملتقى يأتي تزامنا مع الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة والتي سوف تطلقها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ابتداء من 15 يوليو 2026. هذا الملتقى جاء أيضا احتفاء بنهاية الموسم الدراسي الذي كان بمثابة خلاصة أو حصيلة لما قدمه مختلف المستفيدات والمستفيدين من خدمات الجمعية، يبرزون من خلاله أهم قدراتهم، أهم مواهبهم التي يتمتعون بها والتي يمكن أن يخطون بها نحو مستقبل آخر أو نحو حياة دامجة.
0: شكل موضوع التعاونيات رافعة أسرام عبر تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي شكل محور لقاء تواصلي نظم بوجدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات. لنتابع.
2: يهدف هذا اللقاء إلى إبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة والتعريف بأبرز الأوراش والبرامج والمستجدات التي يشرف عليها المكتب للنهوض بهذا القطاع الواعد.
3: هذا اللقاء سلطنا الضوء على الدور المحوري اللي كتقوم به التعاونيات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك قمنا بتعريف بأهم برامج مكتب تنمية التعاون لتعزيز التنافسية وقدرات المنخرطات ومنخرطيها التعاونيات، وكذلك المساهمة في تعزيز الشركات وما يخص الجانب الرقمي.
2: تخليد هذه الذكرى يعد مناسبة لتجديد الاعتراف بأدوار التعاونيات في تعزيز قيم التضامن والإدماج الاقتصادي.
4: اللي كنحرصوا عليه هو تغيير العقلية ديال التعاونيات باش تعتبر راسها فاعل اقتصادي، وما تكونش عندنا ديك الثقافة ديال الهمزة أو الثقافة ديال الاتكالية، ولكن تكون عندنا واحد العقلية أخرى، خصوصا بالنظر للظرفية اللي كنعيشوها ديال المنافسة وديال متغيرات كبيرة كتكون في الصعيد ديال مدخلة الإنتاج ولا على صعيد ديال لي بروسيس على الجانب ديال تثمين المنتوج. وهنا فين ولات عندنا الجانب ديال الاعلام كيلعب واحد الدور كبير، بحكم انه مثلا كاين تعاونيات على صعيد جهات اخرى كتنشط وكتبرع في تسويق المنتوج ديالها، وهذا كيعطيها واحد الامكانيه ديال انها تقدر توصل بالمنتوج ديالها حتى للجهات اخرى.
2: تميز هذا اللقاء بتقديم شهادات لتجارب ناجحة لتعاونيات نموذجية بالمنطقة تلتها نقاشات مستفيضة أثمرت توصيات عملية تروم الارتقاء بالعمل التعاوني وتعزيز مساهمته في التنمية الترابية.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: اللي ربح هذه النسخة هذه كيخرج من الدور الأول في النسخة اللي من وراها. كيفاش هذه القضية؟ الظاهرة هذه حيرات عشاق كرة القدم لسنوات، حتى سماها البعض لعنة البطل. فرنسا بطلة مونديال ديال 1998 خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 دون ما تحقق أي فوز أو تسجل أي هدف. إيطاليا بطلة 2006 ودعت مونديال 2010 من الدور الأول. إسبانيا بطلة

0: 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014 ونفس القصة مع ألمانيا بطلة 2014. غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. 4 نسخ متتالية و4 أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم في الحلقة الماشية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي انتقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: اللي ربح هذه النسخة هذيك يخرج من الدور الأول في النسخة اللي من وراها. كيفاش هذه القضية؟ الظاهرة هذه حيرات عشاق كرة القدم من سنوات، حتى سماها البعض لعنة البطل. فرنسا بطلة مونديال ديال 1998 خرجت من دور المجموعات في نسخة 2002 دون ما تحقق أي فوز أو تسجل أي هدف. إيطاليا بطلة 2006 ودعت مونديال 2010 من الدور الأول. إسبانيا بطلة 2010 سقطت مبكرا في مونديال 2014، ونفس القصة مع ألمانيا بطلة 2014، غادرت المونديال من دور المجموعات سنة 2018. أربعة نسخ متتالية وأربعة أبطال العالم فشلوا في الدفاع على لقبهم، لكن مونديال قطر 2022 كسرت فرنسا هاد السلسلة هذه بعد ما بلغت المباراة النهائية وخسرت فيه اللقب أمام الأرجنتين بالركلات الترجيحية. واش كانت فعلا لعنة ولا مجرد صدفة كروية صنعها تاريخ كأس العالم؟ نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: التغير المناخي يرفع حصيلة الوفيات في أوروبا إلى أكثر من 10,000 حالة خلال يونيو الماضي. في إسبانيا خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد. صيف 2026 يسجل أعلى درجات حرارة منذ 1961 في إسبانيا. نستهل النشرة الإيكولوجية من جنيف. بيانات صادرة عن شبكة يوروموم الأوروبية كشفت عن تسجيل أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية في القارة الأوروبية خلال موجة الحر القياسية التي ضربت غرب القارة أواخر شهر يونيو الماضي. إحصاءات الشبكة رصدت في 27 دولة أوروبية أن أكثر من 9,000 حالة من إجمالي الوفيات الزائدة كانت لأشخاص تجاوزت أعمارهم 65 عاما، وهي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية الناجمة عن الحرارة الشديدة كضربات الشمس وتفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي. نواصل من إسبانيا، حيث شهدت البلاد بداية صيف أكثر حرارة منذ انطلاق تسجيل بيانات الأرصاد الجوية سنة 1961 نتيجة موجتي حر تسببتا في ارتفاع استثنائي لدرجات الحرارة. الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أوضحت في تدوينة على منصة إكس أن أيام صيف 2026 جميعها تقريبا سجلت درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. تداعيات التغير المناخي جعلت هذه الموجة الحارة تأتي بشكل مبكر، مما دفع السلطات الإسبانية إلى إعلان أعلى مستوى من التأهب في عدد من المناطق في شمال البلاد. نبقى في إسبانيا، الوكالة الإسبانية للأرصاد الجوية حذرت مساء أمس من أن مستوى خطر اندلاع الحرائق مرتفع جدا إلى شديد في مناطق واسعة من البلاد، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في جزء كبير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يتوقع أن تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و40 درجة مئوية، فيما صنف مستوى خطر اندلاع الحرائق في أقصى درجاته الأحمر على طول الشريط الشمالي الشرقي للبلاد وصولا إلى كاتالونيا، بالإضافة إلى إقليم سرقسطة وفالنسيا. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: في مبادرة لحماية التراث المادي للمملكة، أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة اليونسكو بالرباط الدورة الرابعة من برنامج الكنوز الحرفية المغربية. البرنامج يستهدف هذا العام 10 حرف تقليدية مهددة بالاندثار، حيث تم اختيار 12 معلما صانعا ومنحهم لقب الكنوز الحرفية ليتولوا نقل أسرار حرفهم ومهاراتهم المتوارثة لفائدة 120 شابا وشابة في مسار يجمع بين التكوين التطبيقي والمواكبة المهنية.
6: تفعيلا للتوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو، كتنخرط كتابة الدولة وتتواصل الدينامية ديال الحفاظ على التراث الوطني من خلال الاتفاقية اللي كتربطها مع مؤسسة اليونسكو في إطار هذا البرنامج ديال الكنوز الحرفية. اليوم وصلنا ل 44 حرفة تنكون فيها أزيد من 400 من الشباب اللي غادي يحملوا هذه الحرف المهددة بالاندثار.
4: ولضمان إشعاع أوسع للصناعة التقليدية، تميز الحدث بإطلاق برنامج سفراء الصناعة التقليدية المغربية بهدف تعبئة شخصيات بارزة للتعريف بالقيمة الحضارية لهذا الإرث.
7: هذا البرنامج عنده دور كبير في تكوين وكمان في إعطاء فرص للجيل الشباب، فرص الشغل.
4: ويؤكد برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي ساهم حتى الآن في صون 17 حرفة وتكوين أكثر من 400 متدرب على نجاحه في تحويل الذاكرة الحرفية إلى محرك حيوي للتنمية الاقتصادية والثقافية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: على مدى أسبوع بمدينة طنطان، 60 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية التي تعكس تنوع الخبرات والمهارات المحلية، وذلك ضمن معرض المنتجات المجالية المنظم من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، وكذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة لبعض شروحات، بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا
9: المعرض المنظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات فضاء للتعريف بالمنتجات المحلية وتسويقها، مع تبادل الخبرات بين الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
11: شكروا هاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دارت لنا هاد التخليد ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي داروا فيه هاد المعرض هذا، اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى.
12: نشكر المبادرة الوطنية على هذه المبادرة اللي فتحت لنا، دارت لنا هذا المعرض زين ما شاء الله، منظم كامل، كان تنظيم في المستوى صراحة. وإحنا أصلا أهل طنطان عانوا مشكلة التسويق، وبما أن هذا المعرض جاء في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله.
9: كما أبرز العارضون أن هذه النوعية من المعارض تضفي دينامية اقتصادية على المستوى المحلي، وتساهم في تنشيط سوق المنتجات المجالية وتعزيز حضور التعاونيات وتثمين دورها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: في أجواء تنافسية امتزجت فيها المهارة بالدقة وروح التحدي، توج المقدم أوتين غرين عبد الفتاح بلقب البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المقدم أوتين غرين عبد الفتاح من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة توج بلقب هذه البطولة التي جرت على جولتين بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 46 ثانية و62 جزءا من المئة دون أي خطأ رفقة الفرس ناديرا. وآل المركز الثاني والميدالية الفضية إلى الرائد بويا معاد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس هارانكا بعد أن اجتاز الحواجز في زمن قدره 49 ثانية و30 جزءا من المئة دون خطأ. أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فكان من نصيب الملازم الأول جابري سعد من المدرسة الملكية للخيالة بتمارة رفقة الفرس شومبرليان بعد أن قطع المطاف في زمن قدره 47 ثانية و88 جزءا من المئة و4 نقاط كجزاء. منافسات أسبوع الفرس تعرف مشاركة نحو 400 فارس وفارسة من مختلف الفئات يتنافسون على حلبات دار السلام من أجل الظفر بألقاب بطولة المغرب. هذا الحدث سيبلغ ذروته يوم الأحد المقبل بإجراء منافستين بارزتين هما جائزة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن التي تمثل نهائي بطولة المغرب لفئة أقل من 13 سنة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وهي أرفع مسابقة التظاهرة وتمثل نهائي بطولة المغرب لفئة الكبار.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بالرباط، انعقدت الدورة السادسة للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ترأست هذا الاجتماع أفادت بأن السنة الماضية شكلت نقلة نوعية في مسار المؤسسة على مستوى تحديث بنيتها الإدارية وكذا تنويع خدماتها الاجتماعية. خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري، أبرزت السيدة المنصوري أن هذه الإنجازات تعد ترجمة عملية لروح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الحرص على ترسيخها عبر تعزيز العمل الاجتماعي داخل الوزارة وجميع مكوناتها. ومن جهتها نوهت المديرة العامة للمؤسسة سلمى بن زبير بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة من أجل تعزيز العمل الاجتماعي داخل القطاع وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وكذا تعزيز القرب وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الموارد البشرية للوزارة. هذا وصادق أعضاء المجلس الإداري على حصيلة سنة 2025 وعلى خطة العمل برسم سنة 2026 منوهين بالتقدم الملحوظ خاصة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة وتنويع مجالات الخدمات ذات الأثر الاجتماعي المباشر بما في ذلك تعزيز رقمنة الخدمات بهدف تبسيط المساطر وتقريبها من المنخرطين وكذا إبرام شراكات استراتيجية جديدة دعما لبرامج المؤسسة.
2: غيم راديو،
0: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
15: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنفرة احتفت بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين بمختلف الأسلاك التعليمية خلال حفل التميز الإقليمي المنظم برسم الموسم الدراسي 2025-2026، والذي شكل مناسبة للوقوف عند أبرز النتائج التي حققتها المنظومة التربوية بالإقليم. الحفل الذي تخللته فقرات فنية وموسيقية وعروض فولكلورية تميز بتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات السنة الثانية بكالوريا حسب مختلف المسالك، إلى جانب المتفوقين في الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي وامتحانات السنة السادسة من التعليم الابتدائي.
16: هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التربوية وكذلك بتتويج المتفوقين والمتفوقات، حضره جميع رؤساء المصالح الخارجية، جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التربوية الإقليمية حضرت لهذا العرس التربوي البهيج الذي أقيم في قلب عمالة إقليم خنفرة.
15: حفل التميز هذا شكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية وكذا التلميذات والتلاميذ وأسرهم في إطار الأورش التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وتأهيل الرأس المال البشري.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركة DHL وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها وقع عليها بهدف تنزيل برنامج مندمج لدعم عمليات الاستيراد والتصدير لفائدة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
18: هاد الشراكة مع شركة DHL المغرب الغاية منها هو توفير عروض تفضيلية كتوصل حتى الناقص 75% بالمقارنة مع الفئات الأخرى لفائدة منتجات الصناعة التقليدية، وكذلك الاستفادة من خبرة هاد الشركة في استهداف الأسواق اللي فيها إمكانيات لترويج المنتوج الوطني، وكذلك فيها واحد العرض تكويني لفائدة الصناع التقليديين في التجارة الإلكترونية.
17: الاتفاقية تهدف أيضا إلى مواكبة الفاعلين في القطاع المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والحاملين للبطاقة المهنية للصانع من أجل تعزيز قدراتهم الاستيرادية والتصديرية وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تثمين المنتوج التقليدي المغربي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
17: أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. خرجنا بخلاصات واضحة عقب ربع النهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. كانت تنقصنا الفعالية الهجومية، وكان بإمكاننا بذل جهود أكبر لإرباك المنتخب الفرنسي. الأهم هو الاستمرار في تبني الصرامة في تكوين اللاعبين وفي اندقاء العناصر التي يقع عليها الاختيار للذهاب بعيدا في المنافسات. الناخب الوطني أكد كذلك أن النتائج الجيدة التي تحققها منتخبات الشباب تعزز الثقة في مستقبل كرة القدم المغربية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التطور من أجل الارتقاء أكثر بمستوى المنتخب الوطني والحفاظ على مكانته ضمن أفضل المنتخبات في العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو، يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: للأنباء مغرب راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. طريق الوحدة، السياق والدلالات هو موضوع ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات، وذلك تخليدا للذكرى 69 لانطلاق أشغال بناء طريق الوحدة. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ المغرب الحديث، وإبراز ما جسدته من قيم التعبئة والتضامن والعمل التطوعي، إلى جانب الوقوف عند أبعادها التاريخية والوطنية والتنموية في تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف جهات المملكة. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على أهمية صون الذاكرة الوطنية واستحضار الدروس والقيم التي تجسدها ملحمة بناء طريق الوحدة باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدين على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تثمين الذاكرة التاريخية وتوظيفها في خدمة التنمية والدبلوماسية الموازية، من خلال التعريف بعدالة القضايا الوطنية وإبراز ما تزخر به المملكة من محطات تاريخية تعكس قيم الوحدة والتضامن والتلاحم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سامية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
4: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
3: مرحبا بك. بداية دكتورة سامية، شنو كان يعني أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
4: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرضه شي عرس في الشعل في العشيه، خرج في شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد اودلا دان سيغتان ديسيبل اون فادير اودلا دو 80 ديسيبل بوندون واحد البيريود ديال الوقت كيقدر يتصاب بهاد الحالة. سيتادير كو لي سيلول سيلي اكسترن ديالو ايل بوف سونفلي ان تي بو، من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده الصفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تومبوريغ، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ميتنون لو دونجي في هاد الهضره، بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه، تيكون عنده temporary threshold shift اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني temporary threshold shift tomorrow كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلوطاغ، الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، اولا ضعف مع الكبار، اولا المهم انسان مشى ليه سمع وصافي، يا با دو غوتور ناتشورال اون فاتير.
3: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال؟
4: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه، ا كوز دو لا فييس لوغاي اللي انتي بفابل فكيكون واحد نقص السمع. كيقدر يكون دولا نيسانس, قدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. يا بلوزيغ تيب دو بيرت اوديتيف وكيقدروا يصيبوا انا بورت كال مومون, بحال دابا اون بيرت دو كوندكسيون, الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه. اوكي, كاين الطبل, كاين لي زوس لي كاين هذا, ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتا في الاذن الداخليه.
0: هذا نوع من انواع ديال ضعف السمع.
4: انا بورت كالاج التهابات. اوكي, الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون. فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بورت كالاج, سورتو بحال دابا لي زوتي سيروميكوز الاطفال كتصابهم بزاف. ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبوريغ, لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ماتنون لي بيرت اللي كيبقاو بور توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
0: نعم, يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
4: خاصك كنقدروا نديروا حلول وحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان. ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
0: طيب دكتورة سمية, كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
4: تشخيص عندنا عدة اختبارات متاحة باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لاموين الاذن الوسطى, كاين تشخيص كيشوف في لاكوكلي, كاين تشخيص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل الدماغ شنو كيوقع. كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيليه اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا. كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا, وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا. فنقدر نسمع ولا نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم. فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه, كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانين, شو هو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا, ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ, صعيب عليه انه يركز, صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان.
0: طيب دكتوره ساميه, يعني من بعد تشخيص كنجيو الحلول, شنو هما الحلول المتاحه اليوم الضعف السمع او فقدان السمع؟
4: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب, يفو شوازير لو بون اباري بور لا بون بيرت اوديتيف. الى ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف, كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه. زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي افيك دي ديسپوزيتيف دو ليكستيريور كي فون ترانسميتر لو سون فير داك ليكترود, وليكترود الدور ديالو كيوصل الصوت لونير ديريكتومون, كنستيموليو لو نير ديريكتومون, سيتادير اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها.
0: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس, دكتوره في علم السمعيات.
4: شكرا بزاف, ميرسي بوكو افو.
0: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض لتصميم وإنجاز وتنشيط وتدبير جيل جديد من رواق المغرب. بلاغ للمكتب ذكر أنه سيتم اعتماد هذا التصور الجديد خلال السنة المقبلة في 7 من أبرز المعارض المهنية العالمية المختصة في السياحة، مما يواكب استراتيجية تطوير الوجهة المغربية في أسواقها ذات الأولوية، ويعزز قدرة الفاعلين المغاربة على تنمية أنشطتهم على الصعيد الدولي. وسيوفر الرواق للمهنيين المغاربة فضاء عمل متكامل، بحيث يتم توظيف كل متر مربع منه لخدمة هدف واضح يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية لفائدة المنظومة السياحية الوطنية برمتها. وسينتظم هذا التصور حول 3 فضاءات متكاملة، إذ ستجمع المنطقة الرئيسية الفاعلين السياحيين المغاربة والمجالس الجهوية للسياحة والناقل الجوي الوطني إلى جانب برامج التنشيطية الثقافية. ولأول مرة سيفتح المكتب الوطني للمغربي للسياحة الرواق المغربية أمام مختلف مكونات سلسلة القيمة السياحية، حيث سيتمكن أصحاب المطاعم وناقلو السياح ووكالات الأنشطة ومنظمو الرحلات الاستكشافية والمتخصصون في أنشطة الترفيه في الطبيعة ومبتكرو التجارب الثقافية سيتمكنون من تقديم خبراتهم ومهاراتهم أمام مهني القطاع. ومن شأن هذا الانفتاح أن يقدم صورة أكثر شمولا وتكاملا عن العرض السياحي المغربي، وأن يشجع على إرساء شراكات تجارية جديدة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالحسيمة تكثف حملاتها الميدانية على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمقاهي ونقاط بيع المأكولات، تزامنا مع الارتفاع الكبير في عدد الزوار والمستافين الذين تستقبلهم المدينة خلال فصل الصيف.
4: تنقوم بجولات في إطار ليجة المختلطة، وتنكتف هذه الجولات خلال التزامن ديال الفترة الصيفية، وذلك لمراقبة المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك لضمان صحة المستهلك.
5: في هذه الأيام الصيفية كتكون مجموعة ديال التجاوزات أحيانا اللي خصنا ناخدها بعين الاعتبار، ونحاول ما أمكن أن نتكتف الحملة التحسيسية والتوعوية تجاه هاد الناس اللي كيشتغلوا في هاد القطاع.
3: هذه الحملة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين والزوار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تفرض مزيدا من اليقظة فيما يتعلق بحفظ الأغذية وتداولها تفاديا لأي حالات تسمم غذائي قد تؤثر على السلامة الصحية للمستهلكين.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: الناس كيستعملوا بزاف المكيفات الهوائيه، وبالتالي المكيفات الهوائيه اذا كانت عندها ايجابيات فان عندها سلبيات، وخصوصا على صحه الانسان. الانسان يريد بالنسبه ليه حميه نفسه من الحراره، فبالتالي كياخد عنده يعني كيتسبب راسه مجموعه من الامراض. يستعمل المكيفات الهوائيه بحذر.